بتبولة الفدريشن تتبهل على لما الداتاتم اللي يردو أردو أباي هلا دي بعدنا البولة العلو تتحلى يا العلد إلا الاتريا بروش شمالاتا سع السلس مت الأكباراتا كل بات إر شباباتا حي السلس لك باكرامياتا ردو أردو عد أباي هلا دي بعدنا مش تتبهل على كنا نقول

بين مناقشة التطورات العلمية وتعزيز قطاع الصحة في البلاد وسلامة المرضى وتطوير المهنة. أوضح أن مهنة الصيدلة تمثل حلقة وصل بين التشخيص والتعافي، وأن المهنيين هم الموجهون للاستخدام الرشيد للأدوية. وذكر بأن التميز الصيدلي نشاطا يتطلب عملا وتطويرا مستمرين. وناقش المطور استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وأثاره الجانبية، ومراجعة قائمة الأدوية الوطنية التي تجري بالقدرات الداخلية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لدى كبار السن والبكتيريا المسببة لالتهاب الدم، وتقييم مدى صحة إدارة أمراض الإسهال والعوامل الرئيسية لدى الأطفال دون سن الخامسة. كما تم عرض مناقشة أوراق بحثية حول الاستخدام الرشيد للأدوية لدى النساء الحوامل وإساءة استخدام الأدوية لدى المرضى المسنين. ونظم حوار مشترك حول توزيع كامل للكادر الصيدلي في البلاد عامة. وقدم المشاركون في الحوار الجماعي تطبيق الأوراق البحثية لتحقيق نتائج ملموسة وتعزيز تنسيق الكادر الصحي لتطوير مهنة الصيدلة وتوفير المرافق المناسبة. وتم في الختام تقديم الجوائز والشهادات التقدير لأفضل الأبحاث في فئاتها الخاصة، وكذلك لأولئك الذين عملوا بجد لإنجاح المؤتمر. تم إحياء الأول من مايو يوم العمال العالمي على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب تحت شعار تنظيم العمال محرك للتنمية. وفي كلمته بالمناسبة صرح السيد حسين خالد مسؤول الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر بأن هذا اليوم يمثل فرصة عظيمة للعمال للتعبير عن أنشطتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتأكيد حضورهم وتجديد التزامهم. أضاف أنه يتم تنظيم دورات تأهيلية ومحاضرات متنوعة، إضافة إلى مسابقات رياضية ومعلومات عامة في الإقليم لتعزيز قدرات العمال وكفاءاتهم، مقدما شكره للجهات الحكومية والتابعة للجبهة وكذلك المؤسسات الخاصة. وقال السيد قبري هو التصفي مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية في إقليم جنوب البحر الأحمر أن الأول من مايو يوما مميز، إذ قدم عمال إريتريا تضحيات جسيمة لنيل الاستغلال بعد قرن من الكفاح السياسي والمسلح. وأكد السيد يوسف السهيه مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية أنه يتم بذل الجهود لضمان الإنتاجية وعلاقات سليمة وزيادة الإنتاجية. بهذه المناسبة ألقت اتحادات الشباب والطلاب والمرأة كلمات داعمة. وفي الختام قال السفير محمد سعيد مانتاي حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر أن التنظيم هو أساس النمو والتطور، مضيفا أن المرحلة تتطلب من العمال رفع مستوى وعيهم الوطني والحفاظ على قدراتهم بتقديم مساهماتهم. في اليوم نفسه افتتحت الكونفدرالية الوطنية للعمال مركزا للتدريب المهني في مدينة عصب. نظمت الجمعية الوطنية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا برنامج توريث للتاريخ في الأول من مايو لزيادة وعي الطلاب وأولياء الأمور بمدرسة الثورة. أوضح الفنان ستيفانوس أبراهام زماج في الحفل المنظم في أسمرة بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة أن مدرسة الثورة تأسست في سبتمبر 1976 في منطقة زيرو بشمال شرق الساحل تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وقدم شرحا موسعا حول الاستعمار وعواقبه والفظائع التي ارتكبها الأعداء ضد الشعب الإريتري والمنهج التعليمي للجبهة الشعبية في مرحلة النضال والكتب المدرسية ومساهمة معلمي مدرسة الثورة في رعاية الطلاب والعقبات التي واجهت، مشيرا إلى أن مدرسة قد انتقلت من فترات مختلفة من زيرو إلى عراق وعييت وحلع وجلهنتي مع كثير من التحديات. من جانبه أوضح رئيس الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا المناضل أبران يوزر أبروخ أن الجبهة الشعبية أسست مدرسة الثورة بناء على رؤية تتمثل في وجود بلد مزدهر ذي مستقبل مشرق. وقال أن معظم طلاب مدرسة الثورة يقومون بعمل مشرف في أعلى مناصب البلاد. قدمت جمعية مدارس تعليم قيادة السيارات في الإقليم الجنوبي دعما ماليا ومعنويا للمريضات التي يتلقين العلاج في مركز علاج الناسور في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي.
وخلال الفعالية التي أقيمت في 30

من أبريل تم توزيع تبرعات مالية قدمها أعضاء الجمعية على المريضات. وفي كلمته بالمناسبة قال الشاب خالد عبد الله مسؤول الشباب أن مساعدة المحتاجين هي أحد الأهداف الرئيسية للجمعية، مشيرا إلى أن مبادرة دعم مريضات الناسور جزء من ذلك. وذكر كل من أخصائي التوليد الدكتور هبتها هيلة ملكوت والدكتور أبراهام مانيل أن من الأسباب الرئيسية للناسور ختان الإناث وزواج القاصرات ونقص الرعاية الصحية المناسبة قبل الولادة، حثا على اتخاذ إجراءات واعية للقضاء عليه. تلقى 567 معلما بينهم 333 معلما في مديرية حبرو دورة تأهيلية في الفترة من 21 إلى 24 من أبريل المنصرم. وأفاد مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ عثمان محمد آدم أن التدريب شمل تضمن أخلاقيات التدريس وأساليبه إضافة إلى التحضير الدراسي وأقره معلمين جدد في مرحلة التمهيد. وأكد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مماثلة لضمان تدريس المعلمين بكفاءة. ودعا المعلمون على الجدية في أعمالهم وأن يكونوا قدوة لطلابهم. نظم شرطة إقليم عنسبة سيمينارا لطلاب مديريتي كرن وحمل مالو في الفترة من 24 إلى 28 من أبريل المنصرم بهدف التوعية القانونية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني في كرن الراقب بأمنة كبرم أن السيمينار هدف إلى تنشئة الطلاب باحترام القانون والأخلاق الحميدة وتعزيز تعاونهم في مكافحة الجريمة. وتضمن السيمينار شرحا حول رؤية وأهداف شرطة إريتريا وأخلاقيات الطلاب ودور القانون وأهميته والجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا. وأكد على أهمية الالتزام بقواعد المرور وحث الطلاب على توخي الحذر أثناء ركوب الدراجات الهوائية. من جانبهم طالب الطلاب بمواصلة مثل هذه التنويرات لأهميتها البالغة. السادة والسيدات الأفاضل، أمثل من وافيكم بالأنباء العالمية. نفذ الجيش الثالث الميداني المصري مناورات بالذخيرة الحية استبقتها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن قلق وغضب من قربها من الحدود. وأعلن الجيش المصري في بيان أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث باستخدام الذخيرة الحية. في المقابل أقر الجيش الإسرائيلي بوجود هذه التدريبات، حيث قال المتحدث باسمه أن قوات مصرية ستجري تدريبات بالقرب من الحدود، مشددا على أن هذه الأنشطة تنفذ بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي سترتفع إلى 25% بدءا من الأسبوع المقبل. تأتي هذه الخطوة التي قد تزيد من حدة الاضطرابات في الاقتصاد العالمي المتأثر أصلا بالحرب الإيرانية. وقال ترامب أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقات التجارة المتفق عليها التزاما كاملا، مذكرا أي أسباب عفوا ولم يذكر أي أسباب أخرى لزيادة المرتقبة، لكن الإعلان يأتي في ظل أجواء من التوتر السياسي بين واشنطن وبروكسل. خرجت العديد من النقابات العمالية حول العالم للتظاهر في الأول من مايو احتفالا بعيد العمال العالمي، مطالبة برفع أجور العمال. وتتمثل المطالب الرئيسية في الحفاظ على يوم العمل المحدد ب8 ساعات والإعانات الاجتماعية وتأمين نظام معاشات حكومي مستقر، إلى جانب فرض ضرائب على الثروات الكبيرة. وتطالب النقابات بعدم حصول الشركات على تمويل حكومي إلا في حال كان لها استثمارات داخل البلاد، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأمين الوظائف وتوفير الحماية الاجتماعية على مصالح أرباح أصحاب العمل. قالت وكالة الفضاء الروسية راسكوسموس أن روسيا أجرت أول تجربة إطلاق لصاروخها الجديد
سويوز 5 مشيرة إلى أنه انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان دون أي مشاكل. وذكرت الوكالة في بيان أن الصاروخ الذي تصفه بأنه مركبة إطلاق مزودة بأقوى محرك يعمل بالوقود السائل في العالم، وأوضحت أن الصاروخ الجديد قادر على حمل ما يصل إلى 17 طنا، وسيقلل بشكل كبير من تكاليف الإطلاق، وهو أكثر فعالية من سابقيه في وضع أجسام مثل الأقمار الصناعية في مدار قريب من الأرض. ختاما إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها 19. إحياء اليوم الأول من مايو على مستوى جنوب البحر الأحمر. تنظيم برنامج توريث للتاريخ. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. وترامب يصعد بفرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. مظاهرات عيد العمال تجوب شوارع العالم. إلى اللقاء.

0: رأس ولنجا
1: كون عمل سي حسيب حسيب انتوا عمودات رأس ولدنكيل سلامون هاراين نعب موغوس كنسجرينا نعب زنبيل كتر حلتة
0: كتر عصرت
1: رأسرت هاراي كم ببالكاين نقصر ناتنت وكيلوم نبايتو تتازخورو الشيخ إبراهيم سلطان ناتو ولد أبو ولد ماريا من نبارو نمحبر حبرة وكيلوم زخورغة بعل من نبارو
0: تلا ويرو
1: كلا يوخ
0: كشي ديميتروس لغو
1: يكونن

0: والدي مكال او بابا مريم
1: كناتن ولدن كال ابراهام ده مينستر سو مينستر ولد مكال لابراه كندينات بينا هنا بقى ديان
2: مولونات بينا حاسب نيا دلنا نحنا
1: مولونات بينا سمن دياتل كن بلومد سمن سمابون سلا نتصوع ايه انا واخا يدتني
2: مثل حافي شاو تاريخ من نفس اير بعال تخست بايره نفس اير قال تصوع خلينا تصبينا برزي تتفكرني ملس ساعات كله تاش ما بوطرا طفي
1: لك مقومين مقامسوا تصبو حراي مونا بامانيل كيدانك اب كوربوريشن الكتريسيتي زوا سمينا وقيح بحري كنسغرينا اب سالساي زنبيل كسر مرات
3: شدش
2: شدش
1: اون مسخات غيري ازياسي اب كبات علي حماتها زعما باتع انا مبينا ما كل ما يوصل تنا سرحتين عطات متصوع ابزوان زي بخندي عودتات يسلطن الله
3: سيلنا له قلتوالا وترغلن كنت
1: قلتي قالي
3: الكترونيكس باودي الكتريك
1: قلت
3: ويلدين
1: هاي سلسته
3: كمبيوتر
1: اربعه قلت عينت كمبيوتر يلا
3: كمبيوتر هو بعبد كمبيوتر مالتي هذا
1: راين حنكسر
3: ترنيو
1: الكاندي عندي
3: نانو ساناي ويلدر نياسا
1: صوب صباح حسين مالتي ترني في انس انا حاسين صح انت حاسبها
3: اهم شات حاسبها مال الدمسا ويلدر
1: اه
3: انت سيت سيرفرات قالو
1: طب اجا قريب كان
3: ما خلنا زي سناب دي انيو لهن كيد
1: وا جواب انا كنداي تريس كان مسلكا حاسين تريس كان حاسين
3: كنداي تريس لهم
1: هذا غلطه ثلاثه اربعه حموشه تريس كان له
3: حموشه تريس له
1: تعالكم
3: نيتورك
1: حاسين كامبر
3: نيتورك نيتورك
1: صبو هراي شدشته عن طريقه اجا ازي هغه داسې تاباته
3: تا تعریف ادله نای ریفریجریټر کاله
1: کنه ملسی سرعته مزعل راي کونکي دي نانا به موګوس کابه فریکا چمینتو زو باسي مینو کوي بحري اب سالساي زنبيل
3: سرعته
1: شوعات حركه ببلكه درازينه صرت كنصرل كان خلينا كننبباينا قشوعات هاغراو محبر صراحتين ياتات ايرترا ابحار امريت ايرترا كنداي غبايتات اكايدو
4: ثلاثه
1: مع سنيرن
4: شنجعدن سوان شاتن 83 88
1: كون عملتي كون عملتي انا معناتنا يعاك بوناس ليا يا مس مسعامتين اللي سوا هاراين اب مودا تحتات كنسغرينا محمد علي محمد سعيد ابقى شباركه
0: كوزر شوعات
1: كوزر شوعات هاراي كان ببلكه جات رام اللي سكا مولو ملسي كهوني مالتي مولو نتمي صبا جوع بمسرط اواج قطري 218 ازبارك التشن حدن اسرحتي بحبار كوينم زمسرتو محبر تاي بحال
0: محبر اسرحتي
1: كون عملسي ابا انكت سمعنا تشعلتن تروعته سفير الله هراي ما بامانيل كنكينينا كتر مرات تحتو
3: شدشه
1: كتر شدشته هراي اجوها انا مبينا فدرشنات محبرات سرحتنياتات بحبار كوينوم زمسرترو محبر سرحتنياتات انت يبحال فدرشنات محبرات صراحتنياتات بحبار كوينوم زمسرتو محبر صراحتنياتات تايبال نتصرتي تحتو
3: نتصرتي

0: دراعة عجيبة كان دي
1: تخا نسغسي أبكاري إختاج مني نسغسي أبكاري إختاج مني
0: هي بساعة سعيدك
1: تعال ساعة سعيد سي رئينا ايان رأنا ايان بقدع معي عبيت ونبع مسأن هلي عبيت كون جنة عبيت ملكة انت حر يا دي هري
2: أبيت قويتا
3: صباح نبهو نظر رؤوسا بساي رؤوسو نابزون قواسو تعدش لدو حانتك الحيزو خمتصن
2: شو قويتا
3: وين عندها بيلا منقلو
4: شو قويتا
2: عندها بيلا وصدو ميبعلي
3: قرر

0: عراتكم عراتكم بها خفرة ولا عركو هدوه من ازاي بوبا ولا انت هلو عندي
1: يلا
0: انت عركو بحاندي غاغر يغن
1: نسخاش عركو يغن زبال
0: ودا ايتا خير هي تارا حاندي غا تاي ترغيبو دي
1: انتاي كتا ساينو
0: اما زين فان دفق مني
1: بزعب عينو انتاي تسمع خيورنو
0: عينو
1: وعينو
0: عينو متاخوين هاري

0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቅሩ
1: ولل وديقك وفجرك قد ايدي يكون بعدهم كمان قد ايدي قد اتفانيهم ان شاء الله
2: انت لا تحرر على
3: ما يما عكس عم كريمي من عجل
4: من حرداك بتريد كويس تمام خليه هو بالكاس
0: حدقات حداس مسلسل ديب ايري تي في اتوقعت قروب

نبيني كي تنقاني نعقلت في تخاف الخوف الكبع عليك خوف لي بلا مات انت خو نكتب له قودولي قوديله تحدد طوي ديال لا قوديله انت خو نكتب قود الخدان اخدي يتكد قوديلك بخمزيه متم حاويه قسل دبهله يرانا نحك تحيش دم دبهله يرانا نكشم انت معلتنا نوت شعود تدبات تحد ما تكرك يركز قلي بلا متم دخون زرواتات تسمع نحنا بإمنة آتينا لنا نفعاتي محاكيمنا أجوخ نابولوخ قلن لحر أبعى الدكتور زكارياس نمت مدهاني ودي ناس لدلنا حجيخ نززلكمو كتنت خابو تايبلو نحرى يبلو قوالي ألا أقوان دا قلتي فات سدلا تورغت مسرعي نحنا تقري تقري أتبعي لدلا تورغت مسرعي حجي كانسر يقالي يبلوون تنقل عيسم بدا بدخونا نعنا خينا قرا مدهانيت مسيو ابو دكتور مسقربكو مبارت دغبره نغركي چاغور ساخ يديو كمز غبراي خمز غبراي قلبلوني حج قدميو نوصاي مسولني وانا چاغور تسدد طراي كيكوني كيكون ابلا ماقدمو اسخست حدا غدي يقنص حج انا سخت غدي لني الى مسايت باسا ماقدي حفتي الله فروين افرق تبال مسانايا دحر ات فروين خمزن بركوين نمتعب رأي رأي خيارة تقول بيتنا نبرا السبيتي رئيساس كايدو نيروس كان صرحة بقوي لله تصبق بقوي لله كمان إيلا بقوا بيت زاربا جي ساقا اسكو قوالي فتنيا خمزي لامبر مأمان عبيات ان الله تصلي ليا انت يتقلي اللي داخوين قلب لا تبلا مقوي نلم لم نقرات حاكم ناديشكم يكونان تبلا قلتقنا خوون مستجعنا كمتشم دحل قلتقنا متعيائي لو من نيروم قوالي تدول امو ايهي جمير كنورت مدهانيت اجمرنا ين انا كنت ساقير لو خليت المحل تندكاسي انا كتصلل يا تقول خيدين تحت بايلا هبيا طريت هبيا متا تليفون تبلني سمعلت تسات مدهانيت بخبرينا غزينا ندحر دي وسطك يا ايت حاويني انت وسطك يا اخت حاويخي لم لم تتجنقا كن استنى حيما عين خولنينا حد كنت قبرك دغ نقرك لا تقول رسخ خيدي اخيت دحان بدي ما يتبقل وإذا أملك سأن كم زي أن سأن منقر تجعل نقيلة مدهاني تجميرا نهلس كيدوس بغيلوس حاويا دير تبل بتخسيان كتكيد ترأيئة وصل حساس بتخسيان كتكيد دبلا سبالو هتو قسلاق حاوي الله دي دا بتخسيان تخيد بلان وانتو قالي نحنا الدم دبها لبقى مشتاخ ما نيرانا دخل الله حقيقة أبزياسي خوانا تحكيمة تزغلة تحكيمو دقبروس دخل الله الدم دبها لنا ديران نحن غلطنا ما تنافتحنا يا نعمة نعوهم يجونكم بخميهم دقوروا يقر مكاي كابزس عبزة قديدس دم دبال ديتري هاتقوا لي حجحا كمزي رغيرنا عبزي كم سمعنا نعنا خيدا كمزي ألا ولا قول عدنا الله وخمانك تتحابركني يا بلن حفتي يا زفان تتحابركني يا خمسة تحبركني أوا كاردي يتفتو انت خوينا الله لتيس نهالت عامد كاي قبراجة قررسا بغيلوس مدهاني تا ودي اس نالت بتخسيانا جميره انت كون كن بلوت يستماره مما تشن طيقاني دحرك خمزدي دحرك خمزدي هو خما ولا حنتي بالله قسلت بالي بالله عند الناس نالت حجها امسكن اللي ندخت بالصاني حمو زم كبرات دواترنا بحق جراس نالت كان ديابتي حما راح يتاقيني من مريح يا دغيت ازنا ابو زحسله دي اللي ابعلادي تزارب مو يغني لنا تعمل أنا مسجن

حرة كم زاجرنا وقعنا فرقة مساء خن حوس عينا فرقة خا خن نصن حينا قلت إفنا نخ كوسوم إنتن كسامة معلنا تزحوسنا ينقاق حد صبقيرنا نحوا وصونا السمامعو اتفقها قديفنا يالنا مالتي بلعلخ نفس الساس لزخنا كمزي اقيرنا صبقيرنا نسمامعو بحركة بزي اقل بيتنا

دلذي بليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون الاطرياء وفنتو هي قر برنامج جارت انا ساعتنا قلت تمام تتصبرون تنحكم متقبلتنا كفس منكم برنامج جارت انا نبت لنا اقلكم نريح واقن لو قد ام به قل الا سامن بزح حليت اند دالينا ملعل ساعات قمس لا دحت قلنا هليتو حنا تقدمات وانتم هي متابعات وان شاء الله كل اللي نقدم حليت هي كل تتابعوه سايت تعبايتان دي مدينة أسمراء وفنتو هيدي وزارة إعلام دقب أنا مثل اللي قروم والوال برنامجنا نقدم لنا قلت تابعنا سعيد شعبات أوليت حلايت برنامجنا نكست باح حلايت عباي فنانتنا وبزح جمهور لبا مناسبة عيد حريات دي بأقليم عن سبا وفنتو هيدي مدينة كرن لحليت تمودا يحبا لا تبل حلايت باتونا يوم برنامج جارت قناة قنقستو برنامجنا استبدال لنا ما تابعت بكيت دي من التمنى دي بأوليت حلايت قلنا تعدي.

إيش عبايتا كم مقلوطة بعكم حليتنا زيت الأستبدا بحلايتا عباي فنانتنا خديجة آدم مو داي حبن لا تبل حلايتا باتوق الأسامن برنامجنا لا كستناهو أزيك الحلايتا سرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية تقرنيا حلاية فنانيت كم سلوما ممثلة شابت وين سلمون عدي لا تبل حلايتا قلنا قدم أقولكم تو أقلن دتليت ما هي من عبي فنانينا أموت لتفنتونا فنان شهيد موسى صالح من حليته حتى حلايته قلنا قدمت الدقمان هي قلق بلكم تبرنامج جارت كان مصوت لليكم قلت تابعنا سأيتش عبايتا

مس البرنامج جارت قناة ليكم حيسان وحيسات متقبلتنا بدقمانة زي ما قبلتكم ليكم من ذات لينا كل حلاية أسرد حد قلنا قدمته لوليد دي بستاديو مسمرة مناسبة عيد حرية لتحلية حلاية عباي فنانتنا هي للملس أقلا قلنا قدمه قلكم تو أقلا ده تليت ما هي الدولي عمل لينا حلاية بلين قد تقباتو حلاية فنان شاب ناشا حفتهم لحلية تند تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامج جارت قناة مسويت ليكم قلت تابعنا سيتش عباي تاعم.

بدقمان زي ما قبلتكم اليكم استقبلتنا وتابعونا قتالو سعيد شعباي تمرين ذات لينا توما من عبي فنانينا وبزح جمهور لابو احمد محمد عثمان والشيخ من حليته حتى حلايته قلنا قدمتو الحلايه اللي دي بسعوديه.

أنا سبت مهرجان تلت قدمت قلنا تابعاته بحبار ندقب أنا قلنا تلت ما هي من حالات فنان أبرا بيني حتى حلايت قلنا قدمته فنان أبرا دي بعادات عند التنكبة بزو حاليات لا قدمه ورا منا دي بقل وقت لهلو فنانين توما حلايت الدولة عملينا لحليت عند تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة قلت تابعنا سعيد شعبايتا.

0: مثل برنامج جارة قناة ليكم ما تقبلتنا بدك ما نقبلتكم ليكو كل حلاية زي ما قلنا نقدم لأولية حتومة من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو فنان لغة بداوية محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته قلنا قدمتو قلنا دتليت مية أسك ساواتو قل نقيس مهرجانات كم سلومات مدحرات قالت فنانة حليته اللي تقدم التحل فأوكاد اللي تقدم هي حلاية حبر بفنانين عفر ادوا لي مهلو والحلايات برضو قلنا رايات بدك ما نقلق بلكم تو برنامج جارك انا مسوت عليكم وطلعتكم تفنتينا
1: اذني كنانا ويا فيبي فريدة بشر وهرير ديتا

0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቅሩ
1: ولل وديب اكو فقر فقر يدي يكون بعدهم كمان قال يدي يقدر تفانيهم ان شاء الله
2: انت لا تحرر عليهم
3: يما عكفت عم تريني يما فجت
4: من الحركه قلت لي يدك واش تمام خليها قلت
0: حدقات حداس مسلسل ديب ايري تي في اتوقعت قروب

بلسانا كمي كم كانت لازم إحنا في تواتا خيطة تلتي مرفيرنا بلسانا عند علامة كمي جيركا حسابات كم تقلت تلما مد عينة تحس دي موزم كن كانت لهم تأخنا عقايش كمي جيرهم حساباتهم تقلت إزعينها نستغمكم سؤامكم حساباتكم تقلت إزعينكم ده و إذا قدنا تيو مهناتو حارم عالتي فيرنا عديما حساباتكم قلت وبلسانكم جيركم حساباتكم قلت أخطب لكم سلات خير مالتي بارك اسفتوات هذا تلت مرفيورنا قبل سنة بزح نقدر تماهرنا هنكون تسفانا قبلكو كاز أسباب لنا نفتا تغلط التحستونا دي خبرك إن ميأجن حتى حتى أمسها قريت لازلات مني سنة يتقنى

0: تخم بو تصلح كو تقنير بزعبه مدري ما عندي خنبو تصلح انقر عم كم يجي رقم تفارف انت فايدة قاعة حب رقم تغير تريني تفلت نيرا حجيكي تسألة تغمي جي رقم تهدو فلتيو ولا حساق ساعة كم دي خمزون جفكا فلتيو
1: ما فاتي خيرا
0: فتيو بسبب زعب خمان نعب حنقولي كتنح
1: حانت عطو خاتكم علوني تشع زون بابا كسع زعابي عب حنقولي كنبري لنا نصادكم كاتلنا ماما ايدن زولعكم كسع جلرو
2: ودم صاقاتي
1: كاليدي ناي مو دات حطو خاتكم سرع مغبي مالت كرسي مساح درع ناكلاتنا تصبو مهانو فلدي كنا باغات ام زركه نابنت همزنات اجيب جادو تصبو خلاص همزناتكم جيجا
2: سني عركي زحتو بغيرنا
1: برتعتكم شو
2: كوم زي كنا ترى خاتبلنا زلخه نابشو ازاتو يبلط ولا صبحان قلت ترفكو خاتبلنا زلخه

0: ክቡራ ተኸታተልትና ዘለናዮ ወርሒ ወርሒ ጉንበት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ንኩላትኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ኣብ ወፃን ዘለኹም ብፍላይ ድማ ነቲ ዘይክማ ሓይልታት ጅግና ምክልኻል ኤርትራ ርሑስ ቅንያት በዓልና ፅነት እናበልና ናይ ሎሚ መደብና ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ኣብ መንጎ መደባትና ምዝተፈላለዩ ስራሓት ናባኹም እነብሎ ንሕጂ ድማ ብምክንያት ጉንበት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ዘለዎም ነዚ በዓል እዚ ንምልምቕ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት እንታይ ከም ዝመስል ኢና ሓደ ብሓደ ናባኹም ክነብል ከምዚ እትርእዩኑ ዘሎ ኹም ድማ ኣብ ክፍሊ ሬድዮ ብምዃን መደባትና ናባኹም ንብሎ ዘለና። ኣብዚ ውሽጢ ኣቲና ድማ ኣብ ስራሕ ዝፀንሑና ኣባላት ብዛዕባ ሓፈሻዊ ስራሕ ምድላ በዓልና ፅነት ከመይ ከም ዘሎ ናባኹም ክነመሓላልፎ ኢና። ነዚ ድማ ክሳብ ፍፃሜ ምሳና ክትሓብሩ ሰናይ ምክታል።
1: ኦስማ ኣብደላ ዋድሚ ብያት ኔባ ትብዳዊት ገስሚ ሸጋመን برنامج ون هذا دايب تاي امار اكنيفا انتما ويدو استغلاليون مهيتمو اي سنة اناي نيفيتناتي ان تماناسباتي باري قد برنامج يانا قدمامي نيفينا ان برنامج اينا ري انقال انقالنا اري تاي اكا ترجمنا نيفي قدمنا نيفي برنامج ورهن اي فينا يانا تمدرساتي اي فينا تمدرسات اري افتتاع اي في ور برنامج هرن وهتفال ويد استغلنا مهيتمو واي سناتب ود برنامج يفين التناتي نفدجي تاي تاي امر اكنيف جهزا اكنيف شغامنا اينيف
2: كرغو ودات اللي غفاتنا احمد مني هشناني اندك انت راديو وقتينو نراجينو شغلني اندك هشنا من تودا برسامه توتتجديد من كوسلف كل فتا مدا فيتا شونا جنتوتك أشي جنتين باريسا متا اللي جدن وداك وشاناتها متا جدد باريسا متينو أشي كوستيوانا نسوي انشتو شانانين دن وداك حقيني حقي يكونوا ما شاء الله مانات أشيك سندوان دوكو لك تابوانا مهينة دنيا مانا دوسولك باري حقي يكو كرغو جديد ومانات وكي نتيك ديدغو لو باري كوز غو ونونغون منا دوسولي وتفوك انتي غو عمد جديدو لو منا دوسولي و سوتي وتكوتي جديدو لو منا دوسولي
0: ክቡራ ተኸታተልትና ትሕሶታት መደማእገር ገና ቀፃሊ ዘሎ ሕጂ ድማ ናብታ ተሰሪዓ ዘላ ትሕዝቶ መደማእገር ከስክረኩም

على حانتي ما تغشى علي لا بصحو أرجو الأخوان لا بصحو الأخو طبوك على الأخو طبوك فإن يسمع عني نعاهم حجة أزغل لا بصحو ما قدي وعلى حانتي داخل كده بلا نزودي أي دخون كون زياحي جاي زخيت بوجه ما قدي

0: تلت اليوم كتقعتها ذا خبركم تقتلتي دكتورة تاب ستوديو خمسة تقتلوا زلهم نايلومي زعبا دكتورة تاب ستوديو زير سرع أسناني أدوم قشانا دكتور سايمون لباسيو بغطرة تليفون عصر تغلطة عصران أربعة حمسان أربعة قومون عصر تغلطة عصران أربعة سبعة أربعة ممدوال كساح جين طهيب دول مبري حتو تتمزل لكم كتان دكتور سايمون كترخبوا تقليكم نايت عزبت تليفون كساعد مسألنامو أفتن فتح تنسكرينا مالتي كساعد جزر أنا يوم زوال كيو انتايو تزي سرع أسنان تتنقو حفشاو تنقطاتو تغرساوي كبابياوي إلنا بتصعبينات زي سرعة أسنان والمسيناس اللي إحنا مو أفتي فتح إنها نسجر حجينا حالة زي سرعة أسنان فتحهم يركا حاتو دورو له عندي تمتس دحن تليفون استوديو خساب زحلفو لنا أبتن قلنا وصعبين
1: فتح تيلنا حجي كم زغن قلت أزن الناس تأنك أن إلان دولة الناس سو تاقدا ما يتفتح مكلا غالويكا بريفنشين يعني ولا المالتي سو تي جينيتيك ستيل ولا حان تغن قبرو مكلا خال ولا ينخال قديمكا كالتيفكا ناب حكمنا ناب متهجم ناي مئسار كيلاتات كم زولو ابتا شوعة تعامتو كدا ميتي فيزيت ناوتو تكون عالو كدا ميتي زمات عطسان ناي مئسار بعفشا ناي مئسار اللي ناري كنا تناي نيسو عصنان كحتى اللازغل شوعة تعامتو قدن كمتس عالو مالاتيو زهجين تايد قبر نتزولو تقامات اغديمكا كي تيوا اسوخلو مكلخال مالاتيو كالو كومو نامنات جهانتا امنات اب حادقاتا بهون اول عازبو سحجم مسودقو دوغونا مستهارمو سندي خسا قرطانو نالو نامنات جي امن كسكرم كولو غلعا زقات امنا مالاتيون ابتي ملقا قبو ما يمساي بارلو ابزي تي ام جي جوينتس نبلو مالاتيو سو زي تي ام جي جوينتس اندحر ابزاق زيزي اندحر دوغونا قاتيمو ما يمعباي بوتا يسوخا اسا دوتبل مالتي بحاده بوتا دوتبل بزه حاده بوتا ترى يعبي دحراي مسك زيت ولا سينما معرض يكون غص كله مالتي ببزه دقات امي زي حجك كيف كانت تحكمنا تخيد كاغنا مبب خستايو ناتو
0: فتح له
1: مالتي زي حجي مستمكل خال كيغات امي مالتي دحرا غات امي غا كبد بلنا يعص من دار كوين صغن بمطبحتي نايسني توين صغمكا بزن سارسن ويكا اورثودنتكس نبلو تراديشنال مي الو حجونا ادفانس النغرات الو بال كلير الاينر كومنا بلا اب حكمنا غيدو فتح فطر له معناتي
0: با انا زي طعم قداسي تاع شومن طعمت والحنت ولا اي خون طول عز كيتكا
1: بيرمانن شو عاده نيمتن بيرمانن تدوا تاع في اللايتن قدمي
0: اوا
1: ازيا ولا حنت يهون لك فولو اب وجمر الو بامز جمره شو افري 6 مانث بزيها توجد مالتي
0: تبي زدونغو حالو دحك
1: زدونغو نالو
0: امس مالسيت نايت
1: سوا سوا كلاتنا عملك انا الله اوبفيسلي زهجتي موستين انزار بلنا اكسبشنال لو لو زي ما قلت هذا حدو فولي ترياتات الله بزهونا يجادم
0: قوم زقاتم ده شغل دي
1: نو ده شغل لا يكون غن تشك قبرالو حنت خطين زغلصنا ياجي تي مو حراسنا نالو طلالا سنو ندي قبلو هون غادي سو بي اكس ري يركا تشك قبر سلازخل تشك يركا
0: اوري مصالان يلا انت
1: استفلت مالك انت يتقبر
0: تبا ما تليفون يبو منا لو استوديو ما تليفون تدوي لنا الو الو مرحبا دكتوره تاب استوديو
2: سلام كما يعلك
0: الحمد لله عليك تايت فنطوا كما يعلك الحمد لله عليك
2: بعد هالمسكن راهي لبعض
0: حره
2: حتى لاني
0: هو سمع الله هذا دكتور اوكي حره تصلي
2: توالي اذا تطبق
0: هو
2: هدي ناي من غير هذا مخانو كل بالشتا
0: هو
2: انت تحب لي شو هو كيف قال دوم يوم في دلات ت قاعد انا كنت مطمئن يخلنامو كوفي كلو يخلو وين حكمنا قال ما لك حق لي
0: نصرت لي تعطوا دكتور
1: ادما قالك اني عملت هون
2: قال
1: شعات عمل حجيت متباو دبلك يا اخي ليت بغزي دقه است غوردو هو
2: جيت متوقع تحش كوينه
1: هو حجي اوريدي قلنا هذا صقم تفطير له مالتي هو بقى شكرا ثانك يو
0: من سلكي على راين مسكنك قال تليفون لنا نالو مرحبا دكتوره تاب استوديو نالو راي اللي غمس مردلغي
2: والله

0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቁሩብ
1: ولل وديقه كفجركو جديده يكون بعدهم كمان جديده يقدر تفانيهم ان شاء الله لا
2: انت لا تحرر عليهم
3: يما يما عكست عم تريني يما
4: عكست اني حركه قلت لي ادك واش تمام خلي فوق الكاميرا
0: حدقات حداس مسلسل ديب اري تي في اتوقعت قرب

R. Okay. A schierna. Ta Pekin Sora. Ha? Pekin Sora. Becca. Hajji akhilwa. Za hajji abzkhona lakhina. Nqolut. Naana kinmogobo nkhal. حفيس بجك دبل عينها نقور خفز حفسة احنيا حج نعداق ازخيدي بلنا ازو كله فانوه ازيفو النازلوسي كن تبقى مالو تزيلا زي اب عينة احنيا زلينا كن زجيرنا سريحنا كي حمسنا ينقورونينا نحمسوناتي باركورة تعزبتنا نايلوم معلت بسرخنا اياه ናይ ስምስምን ናይ መዓር እጀል እዚ እውን ተተኣጅሉ እንድዩ ንዝመስል ንዝመፅእ ደሎ ሰብን ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሓንቀኒ እዩ።

0: تجرك ودخي عكس حوا فدي كنا ها حوا يكون انا با حوا يكون
1: ويلك زي ولدك يا اولاد سنت حزلك يا قاعد طب
2: انا ديوس سمعنا له مع رمضان رينا تنا عرمش ولا نقدر نتعلي يعني انت عايز ايه ملسني هو فلت الهزاره ما كان يرى له ناوي تسلغي سمعني بتاع من دينا لنا عقد لنا كابتن لعن
0: كل على انت تاخذ ولا لا
2: بس غبر تاخذ قبل لنا
0: وانت بتخندو حتو بلعن حتو نادرارك كاي تشنقني انا نعكو
2: سمعتي
0: سبيتي خايل الليدي
2: ايه عسيرهم فاتي قطالي خوليد كله
0: تبعي كالغا نسخان عاي ابوتي زي عم خايو زي تفلت امو اللي ترايخا كيني يزوء الحل كيبلنا كي تزالنا
2: امانا خمزنا عاكن كم تقعتني حمزرا اخن اندى اردى انا كل كنت سمعنا له كم تقير كخاب تساقيني لبريتي او هبني انا كزايك خدلكي
0: ليبريتو هيتو لندب زغزاز توكارو لخص مسلكا دحرب زعباز قداي سخي تزاربني لك اخ دي غيري نعو خفل زغ العاق انت زهلو انها
2: عقمو وحيدك مش فقدو ايروبان فقدو عد عرب انت عدي عند هذا الكسر عقمو وحيدك دايما ديك تساقي مثل الزلخ مرنا اخي عقمي وحدك لي عري انت غيرك تساقي
0: سكت هوايكا تيركني ام تايو الكا معاها صوبك يتزارب عليكي

0: اسمعك صح بخميري انا عيد فلتني
1: واي كمي انت هيدا حنقال عشان بل حوي
0: شم زي بالكاترف افتح المس انت لك غسيل تكلي
2: تو ساقيت الله حنطال زعد مزي انت حلي لني انا خاصس استلاخو فتيمي تاجي قات فتيمي
0: كان معركه جاي بلوسي حيلا بطريا
2: انت هذا ولا انت تقول لنا نقركو
0: كمي ولو حسر سبي بجها ودي سبده بخمره تواغيو
2: بينا بيلو بفلاي سخاتكم ريخا ارميكم مولو نهزبي بزقلقلكم مولو معارب وا يترف دو امد العالم اما قبركم كران
0: سكا خابر شحكو احنا مكونات بوليس نايدر جنبر كم كله مويا ممهرنا حكمنا بوليس نتون مويا سلازخونه سرحنا قتلنا مش معارقو قادا
2: انتايتو بلزي من قصة زي كنتوتوكم سحانتال كنتيتك
0: علي كله نكو عن ملكو عنكو اسمعه
2: هو مس كبرتك زي كي بعدك واردن دي
0: لا لا لا لا نازم ما قدني خرخ بزلني سلام انتي خمزان تقلني كاب افو خرخ بالني
2: انتا شامبل تحاس ابكان ابجيك عبكو زبهان وا ازيزي مس حادة ترى مس معركة زي كيد نقرسي افكا خدكبت نورن دي وا نقول قولك تكيد
0: اي يخفع الليدو
2: يخفع الكاتراي نازم ما خطنعو كاتراي زلك وا اسمع عنده شامبل انت الشامبل زبل مسوع سيلو مسي يلن كمي كمي مالتي
0: كم هلا ودع الله انت تواوعي تغير انبل انت معارك ابو تقول له شامبل مالتكو كابتن مالتي
2: اسمع عنده شامبل هجا انسي بوليس تزقل ترسي انت اي معارك انت وهاب
0: انت لفنه معارك سي متوع تسارك هذا
2: هي انت اي دي انا
0: مساعدة حركة سي
2: هذا شامبل هذا شامبل
3: أنت ما أصدمي منكم ده؟ أبعد ما ورقت معرقة زي تتحفي الكاس كندستو تالي؟
4: حقا معرقة كوش ماتيو باللي تقانت كابترا سبز فالي كابلوتس انت مرئي منت باي
3: أوي ناي سبنا قرد أخي نمبر أنا حاوب بي ميجر عالو ميجر يلك تتوحي؟ أوي قول لي قبل أكلي
5: ما يلقى بتوعيك يا رأولي هبلقى
3: تقال علي سمراوي كابشم ميجر زي أكل ما تقوعها اللي وسك تقوع لي للي عيقر مكب أنا خقال المرهو تهدر كخونا يكون كنتيدي إزبل
4: إزي انت يا رأيك كامسيلك نايدك سبات في اللي بهاريات
5: هاي الرأي اتفل اللي سأبوت أموي هالو قنا معركة سأبزخونا بوتاري هات سوعال
3: حتو خان نتصرهم تيخات بدلي
5: خان صبو حجا أنا ودوم نوبي شامبل سكا يخونا عبنات أبيت مرتنا أتي الناس كتوع خلوخسي ستة شامبل حيالهم تباهي لدي خطوع
4: من بلي
3: هاديم كبلو خطاليها أبعد مورقات كندوز تزارو بدأمو أب كبون أب بان كبوك أب باتين تخاص كتصحف اللو إريتو
5: أت شامبل لأ شمو مكيكو
3: أنت حق أوكيها شامبل زباها سمك أكلو
4: كم هلا هلون دي جين تزنت إلي مع عرقيس بزبلوزنو بورسي وا شامبل مع عرقو مبرس مما يكونا
5: ماشي مكابتل عليسي زم زفروش ما تقطو مو عمريها
3: ووو أتان صحاكو زيتم تسعيب الكان بعد ما نمكو تم زفروح اسمات
5: بعد من دو؟ بعد أشبر أسقرهم حيلهم أرعدهم
3: أشبريت كها أسمالي؟ وي بس ما حسب ما بلو؟ تسأل عينا أشبر؟ سبب سغم يحبي لي إنو ولدو شبري لو زوت قالو
4: أشبر كوت أنت هاو سميو سبب مولدهم أشبر إلهم كوت قولهم كلو غاب زي مخنيات هيكوانن حين أخبر إليهم دليم خلو
3: واي لله أنا سيأبر من هذه الخطوة تقلها دليخي من نفس خدعمة تساوى إذ كون كنبر
5: كون بيها لله متساوى غريت

ثمان كات طعيمة اللغو ثلاثة أربعة أربعة ثمان كات طاولة زيتي زين كلنا كم جاكرنا مسحة وصنعين تطوع حبر هبات مالا حبر أويت كينات المالا استفلا لي عينة حبر متقام كها زيادة شو هكا يخفت معين خاص حبتي كبر مالتي كوميدرة بيبروني برسميلو مبسلة يدليوني نسو مساعتو كم زيجيرنا واحد عبيلنا دحار انقاحو نفسه اللي بلعلم مالتي لك نس انقاحو هم يدلو مستوها هذا قرب تانيحنا نوردو نجي توديات لنا لا فطنا بس لا ودي على نجي من الجاب دلو كلو مالتي قولكم تخاتلتنا كان زاك تكتاتلو واتسنحكم كاولو مسنقاحو بخمس جباب كشنا ودينا لنا نجي غازنا هنا طفي من الجاب دلو كلو مالتي

0: منين دا تعلموا ناينو سم جراتين لوايدام بزحمتم وانا بعدام ما قلت تلالوت متقرم قلت اردوليه اللي اكو
1: اتم صراحه يا خبايته مهيروم تبغوا سميل يومالو سلازي كاباي بزربا تمرتا يدلو منو اباي سريحهم ناتوم يغبرلو كابزي نابي كيدمالو كابزي نعدرسو كابزي تحتني انغس وريدوم ها بزح محرسن بزح قعن بزح انتاشمون عبي تقرابتن ستخلو سلازي كابزي نلعلي تمرتي يلن بتي بايتا اتسرح يزمهرون زولو انا زي كونكوس اتسرح انتاي انتاشمي فطرلو كابزي فلسي بناس اوسدلو يحق زم سبات بزي الله بزي صرات الله بزي قلر الله بزي قندع الله بتا قندع زورتكم كل يامان سقام ناشنا اسو سب حرسوت الله اي بس احكمون بري كاباي زوصد يوم تفلسي سلزي عبي حاجزكو قبر الله ميخا انا الدليا زلني برابحة زي يكون كوستي هزبي كحقوس بمحمد رمضان تبقسنا خبلي ازدلي يعني ونياتو انا ممهرون خوون سونكا انا عيت اختلونكا اخا بين العلي ما مهران خونو لو باز حلفو اللواني

يوم شعبنا بزح شغل حرس وفنتي شغل جرادين لامد هلا جرادين ودوري الزريبتو ومن سكن اندري يمان لو دا بزحتو واللي قلت واسع وقلت اور

0: وزارة حرس للات حزي مشاقي وسرايت ودنا هليت وباللي سنع وتام هلينا قلني بلن قدر محمود دات لا لتفنا تفواكي دوري نوايا حليب اتوارات حرس سن سيدي اي تولبل دات له هي الا شغل شاركه له اللي والد انسات من حمصة والعلقة بقى اتل جرادين لولون ودي حيل فاي قبي ما تنفعي من نوتو من سعارو لقبا ومن فرياتو وسك عداقا مداين باتصح فرياتنا ابقن حاتو لقبا وبلعاتو لي فرح لبو انا ماكم محمود دي منفع الشعبية سبت لعول هلا قانع من انا
1: زوم دخي زوار زلو دك نسير يعني محا حامسا دك نسير لها كالو دن سرحينا ماي او شغلب كوي نمبر ماي دا ستي زخوس كوس قابلا زعري ايو خال زخوب السبق ساقم لعن تحت زخيد سزبي قال سعد بنات عوسد قال راشي بنات عوسد ها قال بيش ابيبل كله انسسان سبين معري زبلع كابتن يكذب سنة حواها سقعزا مودا جردين بس حتى زلا سقعو كل فطور ناقد ويزايت شروط غنتب سبي غنتب تالت غنتب جمال غنتب بعاي غنتب كوم كل زغول سعري وسعاتيو يبالع فطور زبالع قبض جيدن زيت تطمئن سلزة خبزي تسعينو نسمرا هاتو خلو كاب ماكينة زورد باع عربية دفيو زهيد كاو جيزو هاندقنا عبدوكانو عبتي قدناتات دشكت دك نسيو هنا دك تبعتهو كلو درقا مرو الارتراسي عبس بيش حلو ازولا نزي فرناتي راشناتي كل تعامي قالوا يشكوا قالوا ها نقوز اوزوستو هوسبيتال زوسد نقوز اوزوزي نمس احسد كل دايما هم لكا قصة يقولوا بزعبا تراق مانا ايزي جاردين زغور زولو اباركوتون فرن
2: احا بهالت وناي خارج مدابريا ابو لا مكاتب ناي حكومات ابا اقسام قسم من قسم زراعه تنطرتن قسم ناي وزيره زراعه من نوم عبي صدايت سبت ركب وانا هيني لا شغل مسلش شغل يلا جيش مراد سبت ركب اللي اقرب اللي تري لكم العجعي اللي فرلي فريلا ولا من حار لما تي ولا دوتات هيري كمن ناي غلي غيسو كمن ناي غروم قلت حجز قل ركبو في نايته دب حرسوت معنا يعني مساعدة ملوت حرسوت اذا واحد لتنيا فالس اماجنا خاو وماتورك تقريبا كل ماتورا قلنا ان لها خابيو لحوت نيني كو ان لها خابيو مساري فدين كورل

أماجنا تر مساعدة تكى إن لها كابهم يعني أمم تيارجى عقب بس شعب يارجى وبعرض شعب يارجى تبيه بسبته يعني لأنه حيوتي مرال كوه يحنكو كن أمم كجفتم مساعدة كوه يحنكو كن أمم كجفتم تك بسه شغل يارجى تيا عمل يارجى تيا و أرانشيت كير درجة جفتيا أما تيا يبليه كن أقطانم هم سبتها ما تاني دي دوا حلة تنم علي عبد الله يعني وحسين علي يعني ناصر محمد يعني جيران تبعي موسى محمد آدم للي يعني كوب عرض الدوا حلة تنم كني تيم تكو خلي كتير خلي أجانا اللي تا قال لي رات لما قال لي حليم علي تاني يعني من قمري تا يتيوب لنا أرانش يتكلني أخو درجة قفيني أرانش سقول لأرب الشام مدى قنوني تم سبته تيسر اللي ثانه تميت والدو تي تبله جرادين اتكليني انو غفك غفونا الله فريمه

0: ساكن وم بجبلة حالة فقميدة أبو صدرة صنعت قبرقن قديفو حضرة
1: صنعت كتقبرقن قديفو حضرة
0: صنعت كتقبرقن قديفو حضرة
1: كيبو دبال وان نايت الليلة شدني كيبو سلالي بارسايت

حيسموا حشات متقبل التلفزيون إريتريا قادر السلامة تنات كبت هذي بنبل أقول يوم لدال أخبار اللي ساعات لا أقرر أقول لكم سليمان محمد سعدنا كذب عبي عرسوق لامدت محبر السيد لين إريتريا علب عسرة مؤتمر ودع محبرات معمرة جرادين مديريات فورتو ساوا وسني ورا مؤتمرهم ودع

نشاطات ريادة مدارس ساقلي مقب بنيارة تمام. إيران 14 نقاط لبو إمام سلام دي بأمريكا كم ندأت شرحة. حكومة كيبا أمريكا دي بعدالة قررته من حديث برا من قانون التبل سقط. حكومة تشاينا بأمريكا دي بمؤسسات متقرى البترول عدالة قرر من لا أكرر قرار أفكار. تفاصيل أخبار علب إسراء عام مؤتمر محبر سيدلين إرتريا فدب سب مهنة اندي عبينا دمانة عافية نأكد بات بالسقرات مالك الإمايو دي بهوتيل أسمر بلاس سرقلا رئيس محبر سيد أبرها قبري دي باسمع كلمة دي بهرار محبر لا لتحمد أمر وتجارب كم تركبة اللي هي تأمر تاجهد أنفار كم تندي ذكرى لجنة مدالية تحمد محبر سب مهنة أسسوت قليل التلالايو أدمنوت كبوت كامتو اندي شرحة محبر امراد وأخلاقيات شباب أنفاركم لتعوت عبوتهم دي بكلو اقل لتأكد مشاركة كلو مجتمع كم طلب أفهمها التمؤتمر تقارير لتفناتيا لجان اندي تقدمها قضية عدوية وراتات فازعوت تعديل دستور محبر وراتات مالية لا قصص تطورات تقدمة وتهدقاتو مشاركة حقولة ودو هدق جيم ييت لجنة لا تقيم التا أردية قل تطفح تقارير لا لأتي ولا فقر مال محبر واضح قل لقبا وأنفار دفعتهم دي بوكد قل لطفعو فهم أنفار دي بممرح وقوانين محبر قل توقل حبر دي بأنفار وكد قل تبصح وأنفار أرزاق محبر دي بمنفعتهم قل لاوعلو لا لبل رأي قدمو الدنقوبة عصر كل نفر لابا جهة ما مقرحي تحداث سواء جهة محاسبات كرس تحريا ات وزارة عافية لا شك ايه دي بوريح اوغستي 1909 وكل ايه لقيمة محبر سيدلين إرتريا حد 308 نفر بو ات مديريات فورتساوا وسني بمحبر انديت كم كمو لا شكو سبع جرادين دي بيوم 24 و 28 ابريل مؤتمر اندي ودو فرياتهم اندي عبو طلبات متنفعت اقل لا تممو كم قدمو اكدو محبر سبع جرادين مديرية فورتساوا رابعي مؤتمر محبر سبع جرادين مديرية سنيه سابعي مؤتمر دي با ودو اتو وكد رئيس محبر مفرية حمل لواء فواكه أقليم شبه أقليم قاش بركة حاج داود حاج محمود دي با سمع كلمة حرستوت بن بن لا ودو جهد فقري سبت لبو بدرجة أقليم ومديريات محبر اندي أسسو اقلشك أو أتفقدها رؤساء محابر بجهتهم بدرجة مديريات لا تكم كمو حرصوا مشاكل طبيعة ومقادعة اندي تعدو طلبات قبت عدو اقل لا تمومو دور سني قدموكم هلو اندي ذكروا وراتات محبر اقل لتدقب دروس اقل لتنزم اتفقدوا مدراء المديريات هي محجز بترول ايرات متنفع رد ملحي تربت وماي وإي متوطاي عداقة منا عبي متاكل كامتون دي ذكروا حرستوت بطاقة صحي إقل تنفعو شفر طبيعة وبادال زري إقل للمدو إقل لا تمقارحو لا قدرو قياس إقل لعمرو وحين إقل

متقبلتنا حقول الحجار متعديت موسيقى دي بأخبار خارجي قلنا تعدي مرحبا بكم بدقمان إيران عشر أربع نقاط لأبو إمام سلام بقبي باكستان دي بأمريكا كم ندأت تشرحها بأساس حبر عماتات أكبر إيران اللي إمام حديث بالإسلام قدم إلا بأمريكا لا تقدمها سع نقاط لأبو إمام سلام كام تو تحبرها لإمام لبنان لا بأتو كل جبهات قبي الحلا هجومات قلب طر تعويد لا بلكف أمريكا وإسرائيل لا جريت كسر أقل للدفع منع أقل لترفع منا ديش أمريكا من دوارات إيران وكل منطقة مقباي مفقر صحي أقل لفقر دي بمينات إيران قرور لحلا منع أقل لترفع وخليج هرمز لا قصص حديث ناي إدارة أقبوي أقل لقبا لا لبل بأتو رئيس ترامب دي بمحبراي ميديا أتا نشري كتب لا بإيران تقدمها إمام حديث كم باحث أتو من محبرة أقل لتكبتو لهلا بكت عدد إلا كم يكون شرحها اللي تطورات اللي ترئي لهلا رئيس ترامب دي بإيران هجومات حديث أقل لقبا كم قدر دي با الحبر أتو لهلا وكتو ديش إيران بجهتو أمريكا دي بعدو قلتي ديو لا تقدر هجومات حديثة بليس ترود كم الحيب لحزر هلا حكومة كويبا أمريكا دي بعدالة قررتو من حديث برا من قانون التبل سقطو اللي لا تشرحها الرئيس ترامبي دي بهيل المايو زيادة سسة سنة دي بكوبا قرر هلا من أمريكا أقل في أحناي جهة تنفيذية أمور حقو فرماتو وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز دي بهبيو شرح لامنع الدنيا قانون وميثاق منظمة مجلس قران لا كيد وشعب كوبا لا جازي كامتو اتعقبا لوزير أمريكا دي بكوبا لقبا وبعدات الدول دولة سالسيت بين مصدر اقل تنسى حكم ألبا بتوساك حبرا أمريكا من سنة 1966 عند أنبتت ديب كوبا قررتو باهلت منه بين ديب دي بعد ديب حد أوروت تريليون دولار لتعروري كسر اقتصاد كام جري التقارير لأفهم مجالات بترول مهرو مواصلات بنا بمشاكل نايلة منع إدي قابت التوكم هلت تأمرا حكومة كوبا لمنع أقل ترفع تتقدم لعلة ليكا أسك إلا سمع راكبتكم يهل التقارير لأفهم حكومة تشاينا بأمريكا دي بحمس مؤسسات أتشارة بترول عدالة تقرر منع حديث لا كرر قرار أفقرت لقرار دي بتشاينا لهلا مؤسسات وأفراد لأمريكا لقبأ منع أبو قل إلي جيسو أمور لا الهيبتو بأساس لا قرار حديث لا قبأت مؤسسة أو ما أف نفر بأمريكا لا تقرر منع دي بجيس حقو تركبا بقانون لا للشكيتو إلا تشاينا ناس أتا لهليت مصدر لا دي بسنة كلالة في عسرة وحتى لا قررت قانون منه اندي بقست دي بتقبي اقل مؤسسات عدا من شقد كارج وأكي فتح لا دافعته مكتب زحرة أمريكا من إيران بترول كم لتزابيا لا شكين مؤسسات تجاري بترول تشاينا منع كم قرارة التن دي بيوم عسرة وأربع أبريل أتامرا أمريكا دي بشركات تشاينا مصدر منع أبطروت مال تنسي كم على تقارير دي بالحبر لا منع دي باقتصاد تشاينا منا أجريو درر دي بعناقاف الدنيا سلسلة زبية لا وديو تأثير كم بزح لا أفهم متقبلتنا أخبار قدمناتهم رس أخبار قلت قم لكم محبر سيدلين إريتريا ناي عسرة مؤتمر ودع محبرات معمرة جرادين مديريات فورتوس

وسني مؤتمراتهم بدو نشاطات ريادة مدارس عقلي مقب بنيارة تما إيران 14 نقاط لأبو يمام سلام ديب أمريكا كم ندأت شرح حكومة كوبا أمريكا ديب عدالة قررته من حديث برا من قانون التبل سقطه حكومة تشاينا بأمريكا ديب مؤسسات متجاري بترول عدالة قرر من لا قرار أفكار حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيدة دي من التمنين الصراحة.

0: كتابة أغروز
1: كتابة أغروز بقطرات وبإبرات لا تتهيب
0: أغروز إقل عمرهم بتمامون أي مدافعات مقدرة تندركبو
1: من حمامات مسكنا وموتكم لتنجو تودي
0: سبت اللي والدين إقل ولادهم ميدول وكم مدتكم سل أكتوبهم إقل عمرو
1: ودي فعل إقل لو علو حقهم هو واجبهم تو
0: فديت أغروز دي بعدنا
1: اتسس لتفنات أوقات تتهيب
0: السلف قرزكم سل تولدام
1: كتابة تي بي وبوليو بهلت شللت هيبو
0: أسره هو هي دي بسلس مدت بهلت
1: كاليت كتابة دي ورح وسر
0: سالسيت كتابة دي بكلوت ورح وسر
1: ورابعيت كتابة دي بسلس ورح وسر من عمرهم لتهيب
0: اتلن سلس مدت لا تتهيب كتابة
1: من حمام حلقم
0: حمام حيقو
1: حمام تيتانوس
0: مقرر كبدت
1: مقرر شنبي
0: مقرر بريمة قلب بمك
1: ومن إبروتا فيروس لما تسقف الجار للدافعتا
0: دي بحام سيت وسات سيت مدت كتابة هي
1: قرز من اللي تولد حقو سع ورح
0: وحقو عشر سمان ورح بهال السنة وسر كمسل ودام
1: من حمام إمكاني فول الدافع كتابة تتهيبو
0: كتابة أسر نبرام
1: روحت أهمية عبايبا
0: أقروز حز فساق فقار ومقرر وبعد وديد ديبو من دين بي
1: أقل سم قدرت عافية دين حبر
0: كتابة تقلنا عبتر من نومي واجبنا
1: والدين ولادهم كتابة لنص أبو كرت
0: إب واجب اندى جلدو وقل ثبوتو
1: ودي وقت كتابة مسلوم أقل لمت أبو الأسهل
0: وزارة عافية.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعة البرحمة سرايق الأموتو.

0: اللي متصل انا. الو، مرحبا يا اخي، ما دمت بلا ليك. انا جنن عابي، ما دلاش غير هاني بسالفني دايا. انا بس اللي تقول يقول عليك، انا بس دمني عليك. انا اللي تقول يقول يا اخي، انا مو دينا فلان موتى، فلان هذا، فلان كنا قبل دلوقتي تعبونا خلاص،
1: كلهم خلاص تعبونا زي هم اللي كلهم.
0: ام بل ما ندى ما قال لي بلو وفات على دي بعدنا دي بكا حسبتنا يلا نصاف يلا كنا البنا
1: هي بيت ابو لهم بلاك لك قول لهم ريكا قرطون ودوكا على بين بقول لهم نفرتك روح الاقدر
0: بدي لا تملك ما دامي هي بعدكم ازل يا اخي كلا تعبكم تعبكم نفرت بدي بكم عاد خلاص ام بل قروشنا كنا هبان دي يكون اقل السلام لا تسل دي بكا لو كل
1: قال لازم مثل خارج من السلكة كل الأدام ريكا دي بلاك ليست دقاتيكا هو كتتخرج منه بس بالأخراج يا لبوني
0: نوسي قصة قضم لتربان بس أنا قبني بلا ميداب حالة رأيها اللي يقبلك اللي يقبلك أمت كلمت ومن العلا وديت بعبيها ياني خلاص تعبنا أدام قل منقت نبر وقل منقت شاكي
1: أنا بدي يرسل كوكا أنت لا تنسمعي يا أبيكا نوس أول من أول ريكا لديتها تتبال قلت تدفع على باني حقو كم سنه قبل لكن لقدام لقصه روح نوصل لك ابا قبل ما قدام لا تعب الله
0: ثلاثه بس تعبكم تعبكم ثلاثه تعبكم لك اللي ها هذه ما تليفون ظبط عليه اللي هي دي قروش حزيت ما قروش لهيب
1: يا يا يا بس مكين قام قبل يتكبطوني لكن العيال فتن ما له لهيب قروش الهيب والثاثي اللي قبهين
0: يا رغم هذا بس من التجاعات ولا من عمس انا
1: ثلاثه خلاص خلاص دبو دبو دبو دبو دبو بس سنو ديك اهو للي سامنك قبل من قبل قبت اقول له ولا تسأل منك أن قبهنا بعيال قاب تقبل له
0: أنا رجالي ما أرد أبدا على ما نقول يوم لقوت كم بديها بس دارت يا ليت يوم ما تكبات ما
1: سنو ديك أهو
0: فاش نمو نوس مالي
2: ريكا حدار اللي مجتمعنا ريكا مجتمع سقوفكم تو وحدار سنيتكم بو من ناس هوالف أمور تو بس
3: هتاد هتاتا شك ببكاتا لكن اتمتيل كهاجل نامر دي
2: والله لا قبيلنا دي ما قال حت كم سدة وقال حت جابوا كم تو أمور من ما تو أنا مدتيت حتى صفور دي أنا سائرة فنتي صادفة وس ما عاد بتشني
3: فنتي مية طلع
2: لا قبيل ريكا اتفرح لك بقى وقرانه صور يقول لاب علاش فريت اي لحد تقولي وروك وكلته مسي ولا اكلت ايه كان من ابو كل ما ساع التبهيمات لما عطا صبح الاوجدا اجي الارا كما الى ورده ومن اماله وانحر لك هدمه ليش يقول بس تكافولوا منه ولا علاش فر تعبي لي لو ملات ونوس ما شاء الله وتبارك الله صلاه على النبي حقولا مناسبه من نواهي تعلقه الأخيا شافت أيه أربوس ترفق قلت شفر
3: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله إلا بس أنا نوصب لك سن نأمرة أمرة بس قد التنسية كأبين دي يكون مادة حتى هنا قال قلاينا وروت رحمة ملي وتقسنا كم مألة بس بعد ما شاء الله وتبارك الله أبوكلو لما تع وبعشاهي لما تع وأبماهي لما تع قبوا ما شاء الله وتبارك الله إحنا بس مر لا تعجبنا تعجبنا إلا طبيعة سنيتا
2: أيوة حار لها موت لها أما تقلبها بس صادف فك قلبها لا سمعات لا ردي ونوس اللي قل لها درس قلوا لها قبي تسال لفقر مال
3: أيوة
2: ولا حار النواي
3: أيوة
2: لهي لبيت أبي تتكافى لقص أورا قبي
3: أيوة جل جلالك مولاي جل جلال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وحار نوس يعني مدون اتكره لي تندق بآدم اتفرح ما ما شاء الله وتبارك الله حط صدو ومثل بطل
2: عبي عبي فرح هاي برنامج قبي يكون برنامج سبت قبي وهروك على الفكوت اللي سده ولا ما اكل ابو مصو اقول لي خرب انت بهلا بحيا اي مصوبي للدقاق
3: اي للدقاق الا سواليك سوالف بلاك اللي يكون مر راني فحاي صبتو بس يعني اقول لا تلالبو حرر ايك من قبي قبيلنا يعني بلد فنات اقبوي حد سده ومثل بطل سوالف هيب ونسي إلا هي يعني علاماتنا ولا بن الليلة سبتها زياد قلت ترد وقلت التلالة وجبة
2: عبي عبي عبي أنوس إلا لا دقوم كف انت تبقى كندي يكون
3: عبي
2: قبيلنا من بديرو لقبيلنا إريتريا ريكا من بديرو سادياي وسانداي وراداي ومتك ريحتكم تو أمورتو واللي يا من اللي هنا متمعات لعبت له فنتين
3: عبي الله عبي الله فنتيتنا تاتا هنا فنتيتنا تاتا مالي أزيلها ما تبل هبل بيلو اللي كحساي قلقلاينا ومالهينا لموتس اللي والدو እቲ ዮም 15 ናይ እሊ ሸህር እሊ ለሃዳ ኣላ ወሕና የ ወድ ገልገላይና ወወድ መስኒና የቲምና ሰበቱ ለጅና ለተካሊፍ ለህዳይ ኩሉ ፆርና ዋድያ መሆልና ወትካፈልናሁ ኣዚ እንታ ምግትስ ድናቱ መስላካ ድምሑ የምስለ ሽቁልካ እታ ጅምዓት ናይ ለጉሩሽ እንታ ግትስ ድናቱ ዳሌ
2: سنه سنه انا كم المسؤول يعلى
3: ابي
2: وقلت هاي جامع ليكو ولستاق لجمعته
3: ايوه
2: حروت كحسايا برمج ودمتك ودا ولادنا تصرط احو كعبه ولادنا
3: ولادنا ولادنا ولادنا خلاص كما الله حقو قبت از سنتي بعد موي سنتي بما شاء الله وتبارك الله رب لو افقنا ولسدينا نتباطب نتباطب
2: يقول سديت حيد
3: ابي
2: يقول سديت حيد من بديره تمطواه احنا تعاو
3: بارك الله فيك بس تاتا ان شاء الله سنلحل في الهدايه

0: أخوالي إلا شريفة دي السودان حتى حمت بيلو هذا نجيسة
1: سوفرت على تمتقد قبل
2: مصدي ما لها مصدق بيلو لكن حرتاتي أنا سوالف لاتو بس أتلفينا
0: سلمى كنيتي بالحلبي انت حرام المدولين دبلة التمر
2: من يوم بالله لك اللي سوالف لك اتعبينا وجرسينا
0: كم يجرسوكم سلمى ولد
2: فلان موتى سالف ندو فلان اتهدى سالف ندو ديت ليت الكمله تدفع عند البلو اساوي ولد امار اولى نفرتك روح الاقدر ياهو
0: سلمى حلبي ايتن اشي قدام حقابا حتو البنات البنات بعدت حقابكم قبت قلات لا تبطر والهاما هي البنات لحتى حقابكم قبت قلات لا تبطر قدام حقابا حتو الا يترسع بس قبل ابسط الماء اقل سالف سوسقلي مقيس قلت امري
2: ايوه
0: قال الا شريفه يوم بسالفنا نيقصه ونضافة
2: بس لا نيدي
0: بس ايوه لا نيدي يا والد حتى ولا ما تبرق بقى
2: يا حتى كان لا يوم ده سامحني تي قيس بس اللي تقوي انا بو
0: ايه فالك سالمه ولدك من هنا تترفي سالف هي لقاتك لعبي ازاي لسالفك انا نو شغل حالي
2: يا حوت بين دي كون دي حالته انا لقيت اللي سالف البولو قرص بس ازمت من عليكم
0: ايه فالك حلبي قرمتنا حشمتنا وحضارتنا اللي سالفنات
2: اي يا يا يا قدام رأيكي كم قلك واجه رأيكي نفتك روحوك اللي أقدر بقوله بالله عشب رأيكي بس اللي أمان ده
0: أماني يكون وأمانة يكون ها حنا كواجه حنا إيريترين فلاحد نفتت واحد نحشم بس واحد نسد حنا
3: أزلها الوسادنا يا عشم الدقدمكم منه بالله كل بس كانت إينا قمت
0: هاي مسلنا في بس
2: داري مسل
0: مرحبا كانت زمنا
4: أها مالي تلفون ما زالها مالي من سنة تفكر إن شاء الله هلو مرحبا ها عزوت متى بالملي هاي ملي ملي لما ترب بالرحمو انا اللي تقول ابون ايد اللي يا اخي يلا يلا مع الخير حنوا عليه بس لا يرحمه
5: ريش ميت ملي مو بيلو كنون ولا كان ان شاء الله خير
4: يا اخو لهم ام فرامين يبلك عليك فلان موتى فلان هدا هلا فلان كنا قلنا له هذا لو دو بيته قروشنا رجاز نزل بنصنها اتعبونا يا اخي
5: يا اخي لا قدام مقبلان ديما يتطورني يا اخي تمو تو دي هدا بس احنا قروش لهيبو حكوت لقدام لريك سيفينج لي الامر ياك وسيفينج لي دغلس لك حر انا ريكا الحاجات اللي كل روسيا يدوني يفتيب لك ليكو قدام هدا مقبل برامج ثبت الهدايو كل تكلفات وسق له فقره لقلو وقدام لا تبع لبوني مو تاوا دو دو مو تم قبل تكم سليها ميت عليك لقل سلوف قل سالف الديبلو سلوف لتياك له
4: ولا امانكات هاشم سن لك امانكات امانكات انا مالك ادم الله بس قال لي شاوكم دي قبل ويعني قال لي بويه ها من قدامك يترف ببا اللي سالف هيب عليكم اصل هيك تعبكم تحللكم
5: يا قفيت تعب يا اخي لازم تتعب كم اللي قلت تدفع قل السلكه قر الا لكن يا ريشاي نو سالف نو سلف نو محبر دي بين كم تكرمت بس لسني
4: والله يا هاشم اللي شعرك انا تعبت ايه هلا قلت قمي قادر كله كله حتى نو لكن مثل اللي
5: نو
4: نو
5: نو سالف
4: نو سالف
5: بس
4: ماما
6: سمعنا راه مرحبا والله احنا اللي بي حضار يا اخي بس تعبنا يا اخي كان دي بقى عد فلان عد عمتكم عد حالكم كنا جرى اقلو وكنا صديت لحظه له ولا عد عامة كنا اتفاقروا اقلو اتلي بلي يا اخي سالفي تبكر بدقة بعدين يا اخي تنفاس انا تنفاس
7: أبي حضارنا أقرم وين سنلبل أنت عمله لك الدورتك دي مشكلة حتى دي بلا تأتينا لك
6: أمشي أتعبان ديك أكب يا أخي أنا قاعد مزات مشكلة ندأتيكو أنت الحلال كهجلي أمر وقرر اللامة ربي الحجز النديبك
7: أنا نوسو قروش لقلبها لحوت كالقف قورة عالكو أتأحيد من تجمع ريكا وهديكو بقى
6: يا وهدي تقبع أنت قلت هدي حري أنا قص لك أرها قدام حق وقال قدام قال وداك وديكو وهبكو وكنا فعل كل البل كم سلي هبا وكم سلي ودات يا طرة
7: تمبل تمبل تلفون ما اعطينا لنا وسادي
6: تلفون
7: مرحبا داود سن ميوي لديل قلنا تبلنا على الكاتا سني سني فهم كوكا ليطاني لبس حيت لنايب من ند كان سالح من النساء ديبوت لكاريالك وقال له دا عد مدين من النساء كهبية مع السلامة داود شكرا رايحك أنا ما شاء الله بارك الله فيك
6: يا ريب بلا لا تهديك ما يتسمع بلا لا تهديك ما أنت بس ما لمودة مسلكة شكة ودي دكان بس قل له سالفيت وقل عد فلانة بصحية قل لك بس
7: أنا ملك مسالك دي بفوية إذلا قطني إبسالفية أقيس وإبسالفهم مصوني نبير هي هياب ونسات
6: عليك الله من كل أسلوب نبير إلا تيثن دات سبعتك أقلت دقاق مقليه ليك حينا هيني إبلها باتنا نشاكي وإنستة وإنبلع وإنلبس وقل نفسنا النبر ومن مجتمع هيني من كول على مجتمع إقليه فتو وقليه لأحترم يا فارع
7: يا أمركا إلهيب إلهيوبه وإيفته إيفتوه ساكت الحكا إيتك عاششكا اللي شاي هني أنا قل اتفعكات انت بس أتبادي وقتك بتكلدنك لكن بنو بلع بنوكم سالميت قلت أمر بك بس
6: دعال انت هذي يا ري محبر من ده أكبال بلع ومثل محبر لقمي من ده موتك مسلوم لتكبر قليلا مثل أكبين اللي يطعت يا فارع
2: عيال منا بعيد التلفون ده بقى كان شال عارف كمامي
8: باو والله ما لعلك لعيبه كله زي ما قلت لك انا عيركو عمر وضح حالي خلاص تلفون برف شنال وانا كله راح بعيد لكم
2: يا جيت كبطت بس ناي سالف بالمي قبل كبتي تبلو جناح انت كم يتكبط كه عمر يا زدي بيلا اتصل لي يا امر اللي كون من دقام دي مقرد عيلت اتكره
8: قصي بدا ما دبيهم ام شيش منهم كاميرا هيك
2: يا دبات ريكا قل الموده اللي تبلو
8: باو مالي هذا بس لا تبص بس النتيجة خلاص أنا بقى مالي بس شو بقى متي جنسك العارف
2: سنو ديك سن
8: ها مالي زهرة تصل الليت
2: زهرة أنت بكرة بتر إيه كبتر أيوة
8: نحاز الليت قبل هلو مرحبا زهرة ها متى الليت مال مدون لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي كذا عمر كذا بدي على بناته خلاص كويس مرحبا لا اله الا الله خلاص مرحبا
2: هم يتابع عيال الحنبل فوق النقص قد قيره الحنبل
8: لا حول ولا قوه يا اخي قدم كم يوم تسن لي بعرفه قيس ولا تحلى بلامي على ابي على توفى الولد
2: لا حول ولا قوه الا بالله لازم انا ندب يا ليلي نكور قبكم على الزبل دم يا
8: سلمى كيم بيلم كذا كيم بيلسكي كيم بينتقامس كذا كيم بيلم وكان كيم بيلم سبحان الله أبويا على حق أبونا توفى كم تل أبونا عابين
2: أمر
8: كل دوسه وكل الورات دي بيتها التعامل هذا هذا ما قد فتح دي بيلة قدم هتوما ليه سالف هبان دي تقبي مش ليه اللي بتره
2: أنت بس دي بنفري تتحقز تكاليفنا لو أسكا دفعه سمعنا ليك وحرقت تشفرون دقيسنا مثل زهرة ما قدم حالاتي يكون درسنا ريكا نوسنا نقفل بس
8: إلا الحيسة لكن زين قروش اللي بقي مني ده
2: تحتنا قروش مشكلة ألبان دي بأبيك ميل يا حالي آدم يا هنا أبي أحد أربي بوم ده تسرنا هبونا بلون حرب الراحة هاي بوم وحوي ما شاء الله لازم بوم منينا
8: باو أبي أحد أربي وآدم لا تمر لي بس أنا سالف في إذا فعل بلون سبت عالكو كله كذي الهيبولين بس قدم كمير وشيء بس وهاشمي يجربكم من قبل
2: تحتنا زو قطع ألبنا بعيال دي بأبيك ميل تسل قولي جرب أول
8: أنا الحيسة بقى
2: أيوة بس أبيك ميل دي واتسل
8: جربه الو مرحبا بك مين ابوي حبوي كم سنه قيل عابيني هتتوفى الله يرحمه اذا قلنا فراش قروش حزل لك قياس عسل الف قبي تتسلفني ما تبي مني سراد تريد على بكا نحن ورا بحاجات ما ان شاء الله ايه ابرحيك فوق قيس كلاش جمل بس حكوا على بكا أنا أدرى خلطة أنه سنسي إيقو قد يبكى تصلكو
2: ألي بيبي إلي كامش؟
8: ألي بيبي إليني تلي إليكو قد نسو ألي بيبي إليني ونوصل هي قاوت أكي
2: ها
8: أبرحي قايش لبنا قايسام للتالي
2: قايسام للتالي ليت أتبه
8: نحنتو أباينا وفتاينا أمرام علينا كده وبي حذار نجرب
2: سنو ديك
8: ألو مرحبا بي حذار أبويا على توفى وزي أقله درس قله قروش حزة على كسلفت أبي لاتو خلاص دحن تبعت من دكان لا تناقة وهي ليكو
2: هم اللي بيحضر يحضر هني
8: درس بسلوفي قبي من دكان نرفع عيسى وأنا سوفر ليكل بنا
2: يبنت أمر نحت لما نيجي تقبل زبيان
9: كلاس دي بهاشم ودي بشيكو سوق دي بوم اتسلتهم لحيسو
8: باي هاشم وشيكو سوق كين بيلم هاشم نوسو ما تانكا بتريح لحيسو لنا عرق العامل لقومات لهاي بيتو كين بيل هاشم لا تمالي بس ويأكو ديبان

0: قدامي تبلوم لعكه وبسالف تنقول قديبوم لعكه كلهم طلموك اسكر هاشم شي كسوك ما الا قد فراسون بس ساكت قبل
1: كلهم ريا مو مالين انا هيك بتفكر رمت كين ندقسكو من التعدل لو صاب العد نسر لفكو لفراشنا يا ابي علي مو شي انا صبوت نفري صبرك تامري
0: كفو انجيس بدي انا برا اكو فنجيس من ده ضبطنا نجيس كم احنا نسد يوم لعلنا

0: نفركم يسدينا وكودام لنا قتامر
1: حن راح وقت تسلي وانا ما هيت قاعده من كين اقعد استلف
0: هم بس مش قادرين تسلي
1: ها تليفون اتصل عمرتك هلو عمرة ما تصل ليكو ما تصل ليكو روشات فتاتش ليكو وإن شاء الله قلت عودت عبوتي ليكو لكن سكلا اي او دي براك هو ما تصل مع الورات أنا مامي ما تبر ليك عمر أبري حكا مصال له يكون كين بطريقة دلاتة أبري براك هو ما تصل مثل لا تقلم تاتو لكن جيبي براك هو ما تصل لك ليكو دلاتو خلاص دعم خلاص لهم قبس المصل لنا ونمتت مرحبا مع البكي
0: هل يا من بك هلا
1: أكركم من هنا برحكم مصونا هل هلا ما أنه كين قاشق نتصبر هلا هذا حنات قلتنا نسلف من كين أنت بس داريك نبقسك اللي جيس
0: خلاص دحان حبكين قريشات اللي أولاد حويق اللي باسان دبير وقل منصورنا ندوان هذا سدايت قبق قلنا قلنا نسأل قلنا نتبقس
1: دحان دحان عادة قبام هنا لكن ذكي ما نمتلك انت يتبيت باكس بيتا
0: خلاص يا لتم وقف دحان لفقات
1: مرحبا مرحبا

0: قول لهم ادريش هاي ابو حنومي هلا وجوكات قلت امري بدير رح نتكفينا ندلوا بلا على وازيد بروحهم كم تقطم قل مي اسلفونا ندي بلا تهلب لهلا وقلت امري
1: حرا قدام نوص ندحس بالسديك كان ده يكون رح نتكرعنا ويسلفونا الا كل امس اللي جاي بس كله
2: الا سلمى يكون
1: ها
2: اسك انتم مسافركم
1: سلمى اي طولت منين عليك نعسك كن قيس اللي نحلب يسالينا اسك مدول قيس اللي كن صار حكي انا هي سر حاكم يحزوت الياكل بلاك ليكو انت هي سب كل ما لك فيك
0: سبحان الله سلمى دي مش دم اللي دينا لك اب ست اللي هي قروش تدي هي علتني بلاك ليكو
1: ابو حسين ما هي سفور على يا اخي
2: أيوة.
1: كبق احنا هدي بكم حجوزامي حنا
0: سبحان الله يا انا سمعيني جوكت عزب الله اللي تحالت قلت سمعنا يتقدم
1: سمعنا
0: صرنا نعريه
1: ايوه
0: وصرنا هي اندد علينا اتبيتهم تصنعهم
1: انا لا تقدر ندقسكو قل سارحاتو وفجر قل عريات
0: ني اذن اذن عريات نتنا
3: الا سلمى وبقصا شرعنا احنا من اكيتهم كم يقررنا موقف كم راونا بقررنتهم لكبتونا هتهم كلطو تمنيت حكي واب حسين ما وب ستل يعني سني ودو قل ريشاي قل اسلوفو ومسلوق اللي بتروا قل سدو على تو ثلاثه امان كيتو اب ستل قل ساعدهم بزح جربها لكن قروش عفش صبطت منه وانتم هي منا قروشنا يا كداركم افو يا يسلفكم
1: الله تمنيت كله الحقاق الاروحاتك وقل اب ستل كجبي
3: ماشي اب حسين لا تا سفر سبت على أقله يعربون كجيسة أي سافروا أبس التلمة وآدم قلت عادم وريهم عليكم
1: كندو بالعرو ورور العلو بلون قلت
3: حنا مكفى أنا بنوم قلن دقوم يعلقناني هتوام ما هي بس يتوجهوني هتوام سني ودوتمني لكن عاداتنا وسوالفنا كم سولي سبتي يكون قل حشمتنا يا قيامنا مسلوم قلن بترعلتنا بس
0: لا تأمان كيت بس يودينا هاني
1: يودينا هذا المحبك كوي ودينا
4: سمع عنه أنا ريشاي بوفاتنا يا حبوه للسودان وفاة قرب رحمكم أتصلكوا تو بس الأسلوب به جاهو بس أنا بزيه عجبينيني أنا كم ما كنتم مثل إحنا مو ودينا هم بالمكرنا وما مقلطنا
5: بس زي ما شيء كسوق يتفرع الحالة كصبته ميت قبي حينا ميكرتو وسب سنيتو عندي يكون سب كيتو سب كم سلي هنا تمام ده وده الأمر ولا مكرنا إذا لف قريت لا مكرنا تمام قلت أفهمه تومت بالليك
4: يا ري بس إحنا في قريت مكرنا يا رب كم ألا نتصبر هاللي نلوده أنا عندي يكون أنا شوية الأوائل ودي
5: شك بتك شك زين قلص لك ري شاكر أنا زاد دي بسوالف دي بلا تيتي قدام الأبوني واللي فراشنا يا أبوني إيكا أبي حاجة تيت كبير بكر وجبي اللي كلا سوالف وحنق في فول ترجمة الأبوني مالك التليفون دول على سكيز
4: تليفون
5: ريشاي
4: كبطه كبطه كبطه كبطه
5: سو سنيت بك كبطه
4: كبطه
5: هلو يا ريشو مال هينا وبعل قوما هنا كفل لك يا ريشو
6: مرحبا هاشم هنا تقبيل هنا تقبيل ايوه مسلينا انت وشيك السوق بيت حلف وبيت قاشا لا مسنا قاشا
5: ابشر بس اذا حد ردي من ده حلفنا نحكي ابشرك ابشرك طوال طوال سمعني مالي قوما شكيت شكيت قوما انا شكيت ولا فكرنا انا فرح حمد وريح الله وتمام محمدين
4: مال هي انا مبلع التبيث ان حلفكم صنحوني ان

0: ولا انت شايف تثبت الست؟
1: لا لا لا انا بس ما يكفيني ما
0: عاري جاب الاخبار ولا لقوا مبنى جاله بس راح حكى له فتيه كامله ولا نفسك قدرت تقول راح حكى له
2: ريشو وانا كمان راح حكى له فازو بكل الجميعين حكات حاجات بالسلوك قلت له يا شعبايته حق ولا مش امبي نقص الف نقص الف نوع ما خبر سلكلت ايش
3: براد نوسكم دميركم دزبيكم اجليه واجل سلمى اتقبي بدا مرحبا لكن من القبيل الولود وكروا بي حذار وبي كمير وبي ادم لبو
0: بارك الله فيك
3: اسهم وحبون
0: كروا بي حذار سوفورا معلومها يعني وقروشي السلفوني انت تبي يعني بدير بحماية ملاط الطول يعني كل حد داس ركبت كليت يعني من جديد من جديد
4: يا يا يا شيكو سوب انا وانتم وريشاي ضد قيامنا وعلامتنا بوسام عنا ازهينا اسناي من القبيل اللي تولدنا نبي هي مساداي وسوالفكم انتم من اللي دار سام لينا حنا تحبنا وشننا وحزننا كم سنة ترسع قالنا أنا دي بشفرية كم جيسكو كم بدي أتحشمكو ونسر كم مزق هي ما شاء الله وتبارك الله عم ماشبل وحلتا شبل وقل جواري كله وقاربي كل اللي أبدالو تصرحونا من اللي تعب مهلي
2: حلبو
3: عبدي عبدي عبدي عبدي عبدي كمان ذكر بيه كميل وبيه حدار وبيه آدم وبيه داود كل اللي حفوه تعد مسلا جوارينا وفتشنا وقاربي كل من جاهز
2: وصرحون واجبنات واجبنات واجبنات
3: بارك الله فيك أنا فراشنا يا أبي علي كم أدام شهر كدي كل التكلفات بسالف كرة
2: أبي
3: أنا من لا كان منا لخبرك ما تسيني مي إيدا دي بقوله وشو قول دي بأنا أبرح كم تسأل بيه أبرح ما تقوه كل العديد تدفع أقل شفر من اللي مال ونوات الفرنس أنا من إلا موت ناي أبويا علي درس عبد دارس اللي هو تعمل أولاد وأنتم ما بس إلا نايم تطح السكون ولا حنكم
4: أمانو تبي شيء ولاد أتلا ننسى الأسم عنا يفراش لي يكون ولاد قدام لباس قدامكم تو فعل دارس عمل لنا
5: بارك الله فيكم بارك الله فيكم أزميت مثلكم سالف هيبة بزحام يعني قليل أقلا قبو أو أقلا بعلا قاره سن نيفعي وسيد يايتو صبت اللي كرهاشم وشيك السوق اللي لفاشل لفلسفاتكم من دأزمكم منه العادات وقيمنا شعبكم ولو حفظه ريشاي وسلمامك ما ألا تبهو من إلا درسوا من إلا وحر فرح وكره دائما يعني مثل ناتو
6: إلا المثال ناتو
5: أيوة لكن دول السادة لقار بدل ناحودا ناي كل قبي وبحبر هي نتعوتو التو ونعوتو اللي يتولى اللي تحزل هلا
3: أمان سنة أمان
2: أبل سنة أمان يهو يهو إلا بس أمان كل اللي بيرتبه أمان من اللي عبد رسال ألبوني وخصوصا يا جماعة أبرح كليتا مسألة تقول كلمات كلمات لكم فلسفتها وأنا من اللي يوم وحر لا عاد هنا ولا سوالفنا يقول اكتبوا اقل اكبوت بس
5: استاهل لا تكتبت ولا تحفزت هي سنة تيتبدي قروم وديكا
0: يا جماعة الكير بس حتى حاجات بس زمنا انت وحكوتا حين من أمان كل إيرا إمامكم سلعنا أزود دحق لها لبلا مناسب
2: بس

فنوى اري تي في بمكتتال تركو زغور كومن زغور كن انتخاتلتنا كما تمسيوم نلومي سمبستر استغمبو ساعه تشع تمش استدالو هاغراونا هاغراون زينات زغربو لكم افرم غدي نمكتتالكم كا بخبرنا عدمكو بغندي ارست زينا فلم فارماستيكا ومحبر ايرترا مبل اسرا حفشا وقبايو ابس مراكانيعوم ማሕበራት ኣልማዓት ጀራዲን ዞባታት ፎርቶ ሰዋ እንተሰነይን ምህርቶም ንምዕባይ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝተኻየደ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም

0: من قبل؟
1: أنا سيستري خموت مالي ناي مبل عسرت شمونت ورحي خطابوت ووجخ حليفو كله
0: وي يا ريت سيستري ما حليفو

0: عبد المنان محمد نور كاب 19 كساب 21 مقابيد شحنت شعات 284 استخايدة أود سرحيت انتاي تباهيلو يسوع
1: وكاوز
0: منو مرسي كاب 19 كساب 21 مقابيد شحنت شعات 284 استخايدة أود سرحيت انتاي تباهيلو يسوع مرسي سرحيت مدومساس وقاو ازيا حراي اسي مدهاني اب مودة تاشحن تشعاتي متن سبعان شمونتن ساوراوي دجن ساحل كابي نابي يزرقاح نيرو
2: كاب سميناوي مراق ساحل كسام ناقفة
0: ملو مرسي اب مودة تاشحن تشعاتي متن سبعان شمونتن ساوراوي دجن ساحل كابي نابي يزرقاح نيرو يا تحطو مرسي كاب سميناوي كفال ساحل كساب ناقفة صالح عثمان ابسرحيت فنقل كابز تساتفا ناي حزبو گمبار تانكتات ابسغالت قطان كابز تهرما سلسته تقس
1: تايجر جاغوار كوماندر
0: منو ملسي ابسرحيت فنقل كابز تساتفا ناي حزبو گمبار تانكتات ابسغالت قطان كابز تهرما سلسته تقس يا نرا تحطو ملسي جاغوار كوماندر كومون تايجر فتحاوي تصفو درق اب مقابيت شحنت شعاتي متن سامانيان سلستن زجمري كالاي غاز وفريق ايح كوخب إلوز سمويو شابعاي ورار معاس تزازيمو
3: اب مفارق نحاسة شحنت شعاتي متن سامانيان سلستن
0: منو ملسي درق اب مقابيت شحنت شعاتي متن سامانيان سلستن زجمري كالاي غاز وفريق ايح كوخب إلوز سمويو شابعاي ورار معاس تزازيمو ياتب النيرا اب مفارق نحسي شحن تشعات متن سمانيان سلستي ملو ملسي رغيولو حراي حجي دمان ابناي مود اتا حطو اب رابعاي حطو انا نسجل زلنا عبد المنان محمد نور صلاعي كم قبر ملسي نايتي اب سرحيت فنقل زوردو سعرت اب لعلي سلماويان سبات زوردو هلكيت انتاي تباهيلو يسوع
1: كبساتو
0: ملو مرسي صلاعي كم قبر مرسي نايتي اب سرحيت فنقل زوردو سعرت اب لعلي سلماويان سبات زوردو هلكيت انتاي تباهيلو يسوع مرسي كبساتيو ناي كلاسترن نابالن بمباتات بمدرباي لعلي كلتم انتي سبات زهالة غلو كبسات يبهال مالتيو ملو مرسي رغيبولو إيساي مدهاني صفحات زوبا سميناوي كأيح بحري أستاد كندي يبطة
2: ساسان أربعة تنشحن كلتميت نساسان شدشن
0: ملو مرسي صفحات زوبا سميناوي كأيح بحري كندي سلاسان أربعة تنشحن كلتميت نساسان شدشتان تربعيد كيلومتر يتمرس صالح عثمان نوي زوبا فرو ببزحي اب زوبا سميناوي كايح بحري زفرن زهالخن تفتاوي فروتا انتايو
1: برجيك
0: منو مرسي ببزحي اب زوبا سميناوي كايح بحري زفرن زهالخن تفتاوي فروتا انتايو نيرا تم حطو مرسي برجيك اب كبابي مبيرمي كمون كساب شعب ببزحي يفرم فتحاوي تصفو مغزاتي ايطاليا افشحن شمون تمتن تسعة عامة مهرات ارترا قزاتي الو دحرم اواجو رئيسي كتم او من كتكونيو والسينو
3: باطع
0: ملو مرسي مغزاتي ايطاليا افشحن شمون تمتن تسعة عامة مهرات ارترا قزاتي الو دحرم اواجو رئيسي كتم او من كتكونيو والسينو يعني راحتو مرسي دماء باطع مباركز زخبركم من زخبركم تخاتتلتنا مدب وددر تاريخاوي فلتات بويا ابناي مزازمي مدرخ زتخايده وددر ابزي تزازي ملو زمتي بناي شلمات معدال مدب يرخبنا كساب شعو سناي صنحوت

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جمعية الصيادلة الإرترية تعقد مؤتمرها العام. وجمعيتي البساتين في فورت الساوة وتستني تعقد مؤتمرها. اختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. حكومة مالي تكسر حصار باماكو وتكشف تورط عسكريين في هجمات. الرئيس الكوبي يندد بتهديدات ترامب لبلاده. والصين ترد على عقوبات واشنطن بشأن النفط الإيراني. أهلا بكم. عقدت جمعية الصيادلة مؤتمرها العام 20 يوم الثاني من مايو في فندق أسمر بالاس تحت شعار ضمان الأمن الصحي بتعزيز كفاءة الصيدلة. وشكر رئيس الجمعية السيدة أبرها جابريل لجنة تحضيرية موضحا بأن اكتساب تجربة ومعرفة مثمرة في تطور الجمعية. وقال إن إقامة جمعية مهنية أمر سهل، لكن ضمان استدامتها يمثل تحديا، مضيفا أن الجمعية تزدهر بوجود شعور قوي بالملكية وأخلاقيات عمل قوية لدى الأعضاء الشباب، غير أن التطور العام يتطلب المشاركة الوعية لجميع الأعضاء. وقدمت في المؤتمر تقارير عن مختلف اللجان ومناقشة قضايا العضوية وأنشطة التوعية ومراجعة الدستور الجمعية والأنشطة المالية. وطرح المشاركون إنشاء مجلس استشاري وتوضيح تقارير الدخل والنفقات ودفع الأعضاء رسومهم في الوقت المحدد وزيادة وعي الأعضاء بإرشادات وقواعد الجمعية وتوصيل المعلومات إلى الأعضاء في الوقت المناسب. وتم في الختام هيئة إدارية جديدة من 12 عضوا ولجنة مراجعة مالية داخلية. تأسست جمعية الصيادلة التي تضم حوالي 380 عضوا مسجلا في أغسطس لعام 1992 وتنشط تحت إشراف وزارة الصحة. عقدت جمعية أصحاب البساتين في مديرتي فورت الساوة وتسنيم مؤتمرها يوم الرابع والعشرين والثامن والعشرين من

أبريل المنصرم بالتأكيد على العمل لزيادة إنتاجهم وتلبية الطلب المحلي أو الطلب المحلي. ودعا رئيس جمعية بساتين إقليم القشبركة السيد حاج داود حاج محمود في مؤتمر فورتوساوا الرابع والمؤتمر تساني السابع، دعا إلى التأطير في جمعيات على مستوى الإقليم والمديريات لضمان نجاح الجهود التي تجري جمعيا. وأوضح رئيسا الجمعيتين أن المزارعين المؤطرين في الجمعيات يقدمون مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات المحلية من خلال التغلب على الصعوبات الطبيعية ونقص المواد المرحلية. وأشار مدراء المديريات إلى أن نقص الوقود وعدم كفاءة استخدام الأراضي وملوحة التربة والمياه والأسواق غير المواتية من التحديات الرئيسية، منادين المزارعين بإدخال الطاقة الشمسية واستخدام الأسمدة الطبيعية وتناوب المحاصيل وزراعة المناطق التي يمكن التحكم فيها والحفاظ على الموسم الزراعي المناسب. ودعا حاكم إقليم القشبركة السفير محمد علي حروي البستانيين إلى الامتناع من الممارسات التي تعيق الإنتاجية وتنتهك مرسوم إدارة استخدام الزراعة المروية، موضحا بأن العرض المقدم في الأسواق غير مرضي. اختتمت الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط للعام الدراسي 2025-2026، والتي استمرت لثمانية أشهر تحت شعار الأنشطة الرياضية الطلابية قوة دافعة للتغيير. اختتمت يوم أمس في استاد أسمرة في أجواء حماسية. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي افتتحته وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، قال الأستاذ مساسجي جرزجير مسؤول قسم الرياضة في فرع التعليم بالإقليم الأوسط إن أكثر من 14,000 طالب شاركوا في 12 منشط رياضي هذا العام، وأن مشاركة الإناث كانت متساوية. وأضاف أن الرياضة تعد سمة بارزة للهوية الوطنية في عصرنا الحالي، تتجاوز كونها مجرد ترفيه، وأن وزارة التعليم تطلع بدور محوري في تعزيز ثقافة رياضية وطنية متطورة من خلال المدارس وتأهيل جيل جديد من الشباب الذين يمثلون فخر الوطن، مقدما شكره للمعلمين والقائمين على رعاية الطلاب ووسائل الإعلام على جعل الحدث ناجحا. وخلال الحفل توجت المديرية الجنوبية الشرقية في جميع الرياضات من بين المديريات السبع ومدرسة بركة بطلة متفوقة على 22 مدرسة ثانوية في جميع الألعاب الرياضية، كما فازت مدرسة حلايا الثانوية ببطولة كرة القدم النسائية. وفي الختام وزعت شهادات تقدير على الجهات الحكومية والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الأنشطة الرياضية. أقيم أسبوع الثقافة والريادة لطلاب الإقليم الجنوبي في الفترة من الأول إلى الثالث من مايو في مدينة مندفرة تحت شعار مهرجان الطلاب الثقافي الرياضي للتماسك الوطني. تضمن الأسبوع الذي حضره طلاب المدارس المتوسطة والثانوية من مدارس 12 مديرية مباريات كرة القدم وكرة الطائرة والسلة، بالإضافة إلى مسابقات في المعلومات العامة والدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والابتكار والتصنيع. وأوضح الأستاذ بلاي نور حسين من منسقي البرنامج أن الأسبوع يساعد إلى جانب خلق الأرضية للطلاب للتعرف على هواياتهم وتبادل الخبرات في تعزيز الترابط الوطني والوئام. وقال مسؤول قسم الإدارة والمالية في إدارة مديرية مندفرة السيد قبر قرقيش قبر مدهنه إن أسبوع الطلاب الذي ينظم سنويا بالتزامن مع عيد الاستقلال يمثل فرصة للطلاب للتعرف مع طلاب المناطق الأخرى. أقيم في مديرية عتق اللزام في 30 من أبريل والأول من مايو معرض للكتاب والابتكار،

كشف البيان الحكومي الذي نقله التلفزيون الرسمي عن اعتقال عدد من عناصر الجيش المالي للاشتباه في مشاركتهم في تنفيذ هجمات وقعت يوم السبت الماضي والتخطيط لها. وعلى الصعيد الميداني في الأقاليم، شددت الحكومة على أن قواتها تواصل التقدم في المناطق الشمالية لاستعادة السيطرة على الواقع التي سقطت بيد المسلحين، وصفة عملية استرجاع تلك المناطق بأنها مسألة وقت لا أكثر. نجم الكوبي ميغيل دياز كانيل بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبلاده، واصفا إياها بأنها بلغت مستوى خطير وغير مسبوق، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات والوقوف بوجه أي عدوان عسكري محتمل. وجاءت تصريحات دياز كانيل ردا على تهديدات أطلقها ترامب لمح فيها إلى إمكانية السيطرة على كوبا، مشيرا إلى احتمال توقف حامل الطائرات الأمريكية عند الجزيرة في طريق عودتها من إيران. وكتب الرئيس الكوبي على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ترفع مستوى العدوان العسكري إلى آفاق خطيرة، مطالبا الشعب الأمريكي والأسرة الدولية بتقرير ما إذا كان سيسمح بارتكاب عمل إجرامي جذري كهذا، محذرا في الوقت نفسه من أن أي معتدٍ لن يجد في كوبا سوى المقاومة ولن يجد أبدا الاستسلام. وأوضح الرئيس الكوبي أن أي تدخل عسكري أمريكي سيهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالح مجموعة محدودة لكنها غنية ونافذة من المهاجرين الكوبيين في فلوريدا، واصفا إياهم بأنهم يتحركون بدافع الانتقام والهيمنة. أعلنت وزارة التجارة الصينية عدم اعترافها بالعقوبات الأمريكية بشأن استيراد النفط الإيراني. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن العقوبات الأمريكية ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها، وأضافت أن العقوبات تحذر أو تقيد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة، وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. كما نقلت وكالة أنباء الصين شينخوا عن الوزارة قولها إن أمرا قضائيا صدر من الوزارة لوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني. وكانت شركة هانجلي بتروكيميال هي من أكبر شركات التكرير المستقلة غير حكومية في الصين، قد نفت في وقت سابق إجراء أي معاملات تجارية مع إيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى الشركات التابعة لها بسبب ما قالت واشنطن إنه شراء نفط إيراني. أفادت الفلبين بأن آلاف الأشخاص تم إجلائهم من المنطقة الواقعة جنوب مانيلا بعد ثوران بركان مايون، فيما نصحت السلطات السكان بالابتعاد عن منطقة الخطر ضمن نطاق 6 كيلومترات. وأصدر معهد علم البراكين مستوى التحذير الثالث مقياسه المكون من 5 درجات، مشيرا إلى تسجيل نشاط استرومبولي وثورات حمم قصيرة الأمد من أحد أكثر البراكين نشاطا في جنوب شرق آسيا وفقا لبلوبانجل. كما حذر المعهد من مخاطر الانهيارات الأرضية وتدفقات الحمم. ووفقا لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، فإن نحو 1500 أسرة تقيم حاليا في مراكز الإيواء. وغطى تساقط كثيف للرماد عدة بلدات في إقليم ألباي ما تسبب في تعطيل حركة المرور. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم ما جاء فيها. جمعية الصيادلة الإريترية تعقد مؤتمرها العام. وجمعية البساتين في فورت الساوة وتستني تعقد مؤتمرها. اختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. حكومة مالي تكسر حصار باماكو وتكشف تورط عسكريين في هجمات. الرئيس الكوبي يندد بتهديدات ترامب لبلاده.
والصين ترد على عقوبات واشنطن بشأن النفط الإيراني.

سادة السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إن تطعيم الأطفال يتم عبر جرعة تعطى بالفم أو الوخز للوقاية الدائمة من الأمراض والإعاقة والموت، وهي عملية مجربة أثبتت فعاليتها.
1: لذا من واجبي ومن حق أولياء الأمور أن يعرفوا متى وكم مرة يطعم أطفالهم، ومن ثم يطبقوا ذلك عمليا.
0: يطعم الأطفال في بلادنا 6 مرات.
1: يتم تطعيم الرضيع لحظة ولادته ضد السل والشلل.
0: تتواصل عملية التطعيم بعد ذلك في 3 مراحل، أي بعد 1.5 شهر من الولادة، ثم بعد 2.5 شهر، ثم بعد 3.5 أشهر.
1: تقدم في عمليات التطعيم 3 جرعات متماثلة، وهي ضد التهاب الحلق والسعال الديكي والتيتانوس والتهابات الكبد والتهابات الرئة والتهابات الغشاء الخارجي للمخ والشلل والإسهال الناتج عن فيروس روتا.
0: في عملية التطعيم 5 و6، أي عند عمر 9 أشهر و18 شهرا، تقدم للطفل 2 جرعة ضد وباء الحصباء.
1: إن عملية التطعيم هي مسألة أساسية جدا للحياة بعد الطعام بالتأكيد.
0: لا ينبغي إطلاقا مقاطعة عملية التطعيم دون استشارة الطبيب المختص بذريعة حدوث آثار جانبية مثل الحمى والإسهال والحساسية وغيرها.
1: على أولياء الأمور حفظ بطاقة التطعيم بشكل جيد وإبرازها لحظة التطعيم.

0: واللي لوديقك وفجرك اليدي كل بعدهم كمان قال يدي قلت فانيون ان شاء الله
1: انت لا تحرر على
2: يما يما عكست عن كريم يما رجل
3: اني حرقتك قلت لي ادك وجهك ما اللي هو قلت
4: حدقات حداس مسلسل ديب اري تي في اتوقع تقرب.

0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቅሩ
1: ولل وديكو فغركو غريديكو بعدهم كمان غريديكو اتفانيون ان شاء الله
2: انت لا اتحرر على
3: يما يما عكست عن كريمي يما
4: انا حرداك قتريد كوش داما اللي هو بالك
0: حداقات حداس مسلسل ديب ايري تي في اتوقات قروب

0: ክቡራ ተኸታተልትና ዘለናዮ ወርሒ ወርሒ ጉንበት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ንኩላትኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ኣብ ወፃን ዘለኹም ብፍላይ ድማ ነቲ ዘይክማ ሓይልታት ጅግና ምክልኻል ኤርትራ ርሑስ ቅንያት በዓልና ፅነት እናበልና ናይ ሎሚ መደብና ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ኣብ መንጎ መንጎ መደባትና ምዝተፈላለዩ ስራሓት ናባኹም እነብሎ ንሕጂ ድማ ብምክንያት ጉንበት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ዘለዎም ነዚ በዓል እዚ ንምልማቕ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት እንታይ ከም ዝመስል ኢና ሓደ ብሓደ ናባኹም ክነብል ከምዚ እትርእዩኑ ዘለኹም ድማ ኣብ ክፍሊ ሬድዮ ብምዃን መደባትና ናባኹም ንብሎ ዘለና ኣብዚ ውሽጢ ኣቲና ድማ ኣብ ስራሕ ዝፀንሑና ኣባላት ብዛዕባ ሓፈሻዊ ስራሕ ምድላው በዓልና ፅነት ከመይ ከም ዘሎ ናባኹም ክነመሓላልፎ ኢና። ነዚ ድማ ክሳብ ፍፃሜ ምሳና ክትሓብሩ ሰናይ ምክታል።
1: ኦስማ ዓብደላ ዋድሚ ብያት ኔባ ትብዳዊት ገስሚ በሸጋመን برنامج ون هذا دايب هاي امار اكنيفه انتي ميت سنه ويد استغلاليون ما هيتمو اي سنه اني نيفتناتي ان تمناسباتي بري غد برنامج يانا قدممي لي فينا ام برنامج اين علي انقال انقالنا علي هاي امار اك ترجمنا اني في قدمنا اني في برنامج ورهن اي فينا انات مدرساتي اي فينا مدرسات اري افتتاح اي في ور برنامج هرن وهتفال ويد استغلنا مهيتم واي سناتيب ود برنامج فين التناتي نفدجي تاي امركنيف جاهزا اكنيف شغامنا ينيف
2: كرغو وادت اللي غفاتنا احمد مني هشانان انت كنت راديو وقتنا

0: نراجين وشغلني ده هي شنا من تودا برسامة ما تتو تتجدد من كوسلفكل فتمدا أش من كوسلفكل فتمدا في تشونا جن توتا أشي جنتين برسا ما تعلق دن وداك وشنا تهمة تجدد برسا ما تينو أشي كوستي وانا نسوي نشتو شنا نندن وداك حقني حق يكونوا ما شاء الله معناتها أشيك سنة دوان دوكو لك تابوانا مهين غدنية مانا دوسولك باري عرفاقو حقيكو كروغو جديد ومعناتها وكي لاتيه جديد جو لو باري كوز جو ونغن مانا دوسولي وتيفو كنتي جو عمد جديد لو مانا دوسولي و سوتي وتكوتيه جديد لو مانا دوسولي
1: كبرات غثات السنوات حصوتات من المأجر جينا عك أتصالي زلو حجر ما نبتات سريعة زلات حصوتات من المأجر كسكركم

على حانتي ما تغشى علينا ما تحو أرجع لخون أرجع حو نلخو أبو قال لخون أبو قال نسمعني نعهم حجة أقول له ما تحو ما قدي وعلى حانتي دخيم كده بلا نزود جاي أي دخوم كون زياحي جاي زخيت مودي ما قدي

0: ሓይሳም ወሓይሳት መተቅብለት ፍልም ዳምር እትል ዝሓልፋ ውካት ቅሩብ ክምሰል ታማ ትውብዓ ማልኩም ምስል ሙመስሊን ክምሰልኹማ ሸዓበ ለወዴናሁ ገለ ኣራ ህየ እተሓልፋ ክፋል ትውብዓ ማልኩም ዮም ህየ ምስል ከየትባይ ናይለ ፍልም ሰይድ መሓመድ ኣሰናይ ለእንወዲያ ሓጫር መቃበለት ግልተለ ድግናቱ ካዲባ ግንሕለፍ መሓመድ ኣሰናይ ኣሰናይ ድሓን መጻካ
1: ኣሰናይ ዘናኩምሓን ፀናኩም
0: تمام محمد اسناي فيلم دامر صبطو مكمكم ولمدت لديبه لتهاجه من سو سنين وانصر لتشملتا
1: زي فيلم دامر لا تبات حتى لا سياسه بدا من اربعينات حكو انجليزي بريترياتا من حبست له الوده تبات بالته وكالي يعني شام بدي بالك لان تبات تجيس لسياسة اللي فدرشن سك فدرشن سك 52 لعلانا أبونا إريتريات بكل أقلي تتكفل كل اللي لسياسة اللي حتى تدي مع مدينة قيس بكال انكرياني نهاي الشام اللي انت تلت قيس لو كنت كمان بيقول من تليان فلل ناي تليان أسير ناي من تليان ل الوداع انجليز لا تصبطتو شافا
0: من اسلافه
1: من 40 حتى من 40 سكني 52 تاع قيس
0: تمام اتعادات فرسنا وطنيه وشام كتحالفت بالكفعات يعني
1: نايك والله اللي لكت كل اي حالفات كل اي قيسات اللي دي بسمعته ودي عافيته علمي أنا كتبكو حالفة بالباء أنا أيالي لكن كنت دول للشهد معي في عائلة للرهلاته قلمي بزح كمان على تاريخ نوسو قليل على اللي يكون جدي بس هو روح اللي تكون دي يكون رؤيته لأن الإنسان منها حبس النهار بس كفتها يتوعد عند حالفة قيس عد يعني موتان دبي لولا الود دي والعلوته السك اخر الابوي كنا بزح اللي تات علاقه لابوني ولا جات انا حالفت له المهم لكن سمعت كما انا لو على عيفيات لريناهم كان كم رايهم الاعلى سنا على الراي سمع كل الحلفه وقدم
0: تمام السيد محمد اسناي طبعا فيلم بتاعتك الحالفات لكن بعد انك تضامن ان الله وبلت لي طول شعور لا مايكا ولا لا نيات لا مايكا دي بقى ما تحزيت عكست دي بقى مجتمعك فرسنا دي بقى دور هيك متعبه او انا اتوكل هي الحالو في العلو سدود تيل العلا كادي اللي
1: اقليه اوتو هذيك او اقليه انا مسدد بو من مهمه تو قليل يكون من حبس نايتليان من بحر من كبد بحر المهرباء مثل ما الله يو وعسكرنا انجليزي عند اطلات ولا تقصت تنبت ازلا بالمهم دي بحقيقه لا تنكبا اللي تورمي كرزمات اللي تتابع هنا كرا اللي اسمه مغوري ومال كله تاريخنا نخرى من بحر من حلفوت ومن عمراء أكل أي إحنا مثل كله زيغاماتنا مثل كله مشاكلنا أكل أي لاينا بحر شقيناه وتولي تقلمي بحر باجت بوزحت للحزة هذا دي بحر من عمراء دي بلاد دي بولا شقيناه أنا الرج بعد أكان قل مسلنا قلمي لسيتين نوسو بزح اللي لسيتينو حتى ناي بحر حتى ناي حتى فترة أدولي كادي بحر دي بقى حمس أكان سوس أكان لسورت قلمي لسور حتى أكان دي بحكونا بنا أنا بالبيت كراج بدي با أنا طوالات كراج بدي با حرقيقو كراج بدي با كنيتات دسيت شكس إيد كراج بدي با لكله تودي وحتى كان دت كم كمان حتى سين حتى عفا حتى انسان الهرب بهلا من حبس بنبال بيز يتعدى من ده شيء سعيد جلبت له عند حبس لحبس نوصل لكارشيل يعني دي بتوالوت على ازل كله عند جماعه كذا حتى صوره التوديه عند علي ليكوني እዚ ናይ ናባሓር መናመራ ክላ ንሓዝየ ጌሳ ንገብ ለልብር ረአይ ብየ ላኪን ምስል ኩሉ ባጀቲ እናዮ ኣላ ጓዝዮ ኣላ ሽደሽዲቦ ኣላ ኣላ ቀሊል ይኮን ናይ ባሓር ምና ምድር ዝያድ ካብ ባሓር ባሕር ትሰውር ክቡት ክእብል ገበይለ ዘ ከባደትና እዩ መን ሊ ናብሰላ ድራማ ፍልም እየኒ ዳምር ንኣማክን ብዙሕቱ ምና ኣልዩ ሓታ ካና ሊጋቢ ኮን መጓዓዝ ያሁ ኣልዩ ብዙሕቱ ላሃለዎ ደግልሚ ምን ባፅዕ እሊ እግለካለ ኮስወር ምን ዓስራካን እንደትላቀመ ሓተ እንደገኣ ብሓዲስ ምን ኣብ ሕናናስ ሊ ባሓር እንዳሃርባ ካደብር ሰሓጢት ከሽዕብ ከዲብ ሽዕብ ሴቲ ንኡር ሃላ ምን ባሓር ካልኣይ ባህለቱ ካልኣይ ናይ ከረን ሃላ ብል እንዳሓልፋየነሉ ኩሉ ንሱ ስሊገበይሊ ስለሌላ እንደፃብጣት ትለት ገይስ ስለሌላ ምን ባሓር እስክ ከረን እንዳዋሒ ይብላሃላ ከም ከመተት ገሽ ዘላ ዲቡ ለመስደድ ዲብሊ ቀሊል ይኮን ማለት ንዛም ኣትሓዝዮ ንዛም ዓላ ድያግልሚ ናይ ሽዕብ ሓቆመ ዲብኣካን ለሃ መፀው ናይ ባፅዕ እታካ ለሃ ዋስል ላኪን ኩንዶል እንደ ገይስ ገይስ ዲቡታት ተርቲብ ሽዋያ ዲቡ ገለ ምስል ኩሉ ግልሚ ሕኩምት ቀሊል ይኮን ለባጀት ይብሉ ዲብሊ ተፈግረ ልህሌት ምና ኣሕሰን ናለለሊ ላኪን ትርእየ ዲብሊ ከፍልም እየኒ መስደዱ ብዙሕቱ ሓተ ነበር ዲብላ ክናንታ ኣነ ዲብላ ካን ለመቃበለት ወደለ ክወሰውረኒ ለ ካምሰሊ ኮን ዲ ፍልም ፍልም ሓምስ ዶሉ ሰወር ጀነራል ቸወት ክሎዝ ኣብ መሃ ኢለንብሉ ምቅሩ ምድረይ እሊ ሰበት ብዲቡ ፍልም ዝስወሩ መስደዱ ቀሊል ይኮን ክቡት ወለልቲ
0: ተማም ፍልም ዳምር ዲብእስዋ ኣማክን ሻቃ ስካን ናይ ለባካት ለሃይሄ

0: ديبا فيلم لعلى قولهم دور ممثل.
1: دي الحمد من قبلت قيح بحر منوت وطلع ربت قلمي وطهم عدد لا مقدر وطهم بلدته ومن كله يعني دي مديرية شعب بزحام طهم أنا
2: عامة قصيتاي منو قاس كان بدبعت لقيس على البلوكا دبعت حوقبة وكرن بللينا ومن 45 سك 52 بللينا سك أنا فيدريشن إلا إلا كرن الله تعقلنا مساته شافه لو ولت عندنا سنة هربنا دي دبعت له تاتو دونغولا جيسنا كرن دونغولا مسانا أو دونغولا كرن ناس أنا بلت دي بتتجبر هذا دي دونغولا في الفلسفة لمونا فقرا بالكاو دي تاجت نسوب دي كرن ناي بدير شو هذا دبعت على دبعت قعدت من قبل كرن يوم هذا دبعت هليتني هذا عندنا سنة كاو دي بقى كتب صوته قلنا فرلي يعني دبعت قد تحزق لوتو لا مدتنا لا أريد أزرعي من بعد شعبت لا كالو صورنا العلا مقباي صورنا شعب زي شعب ما شاء الله تبارك الله رد كرم صنحينا مجتمع ما شاء الله عليه مجتمع مسنا باطر يعني ناينا يوم من التاكو صنحونا يا مد عام علم تصلو بيت شقينا بيتنا يا زمن اللي هي قلت بقى بدي بقى شعب نو شقايا من محدار محدار ابو بكر بالله فرسوت الله حمد فتي بصل كلهم جماعته يعني مسول كلهم سكان شعب يعني مسن اسمنا معلان متص اسك انكلس يعني حاجه اللي يقصروا مسلك زي ميتو بالك انا لا شعب يده منك من قبل ولا شعب يقبا من قبل شقي اور نفر بين شقي يا لبون عاداتو تراستو انت لا شغلت مهمه اننا هيك قبت متصم بني يكون لا لا تحز اشياء شعبت لا لا لا, لا, لا مسلك لا ساهم ديبو مسلك لا بطر ديبو هذا شعب عامة كما لا بيقول كوكا كنا كلنا أفلامنا أي دامر اللي تايكون كل أفلام نتبقس بو دمانتنا شعبنا
0: دي مسلوت أو مرحيت لفيلم لتلهيكم دور كفا على أو كفا قدركم
1: هذا مثل كله ذلك تأساسر هذا ميت حتى لترتيب ناي لا شغل ناي باسع عن بدنانا باسع عن نبدي بلينا ناي باسع عن ممثلين كاس ممثلين كلا قلت انسى منينات ومدى الودين ده تأكدنا هنا شعب لابسه إذا دي بساعات كلا سامن مثلا سامن ودينا أقول لي با شعب النبسة حسب تعالنا لا شعب يا لازم أن الودو نا شعب ما تسوى نا شعب لا دي بكرن الألوية نيس نا كرن من كير ما تسوى لكل بلدت الودة بذي ما بزحهم من كل أكانتو ناي تقرأ يعني من أسمات من نعفا نسك من ماهيمة من قرور هلو من قلب من باسع من شعب كله من قلمي حتى دي بقى داريكتين ودي باللي سيتين اللي بقى كاستين ودا دي باللي أنا حريانا ممثلين حدايس جدايد اللي قطوها اللي ملتعبا حبوا بقتل اللي قتل اللي بل رأي بي أنا من بديري ولا بيت من عريش دي الشك كمان مثل الود مسارون نقصنا طول مقابلة مودي مقابلة فيديو مودي هذا دي باللي حريانا ممثلين ديبو حقوا ما تعوتت فيلم خلاص الألمان ديبا كتابت حقوا ما تكبتها ديب كاستين حريانا ممثلين ديبو زيادة طول الود هذا اللهم جدايد ما تعمل هلو دي باللي كراستير شاباي هلو باتنا واللي تعلمون الأولى لنا عايش واللي اللي كله مقابلة واللي تعلم صوتهم جدايدتهم لا سرهم بالك هذا دي باللي دي بقى دايركتين شوية جدايد قلت تمشي شغلة حزيكا قلمي أو ما اللي هيسدي قلمي الصبح عند قناتك حتى سلسة حمستة مرتت من دبار عودة لها الصبح قلمي الصبح حقوق قناتك تلا عودة لها مزي الصبح عند قناتك اللي سلسة اللي حمستة مرت نسؤون قلم بلعو ما هم ستوا الصبح دي بلا دبرنا دي من الشفة الحكو اللي فطور دي بوت مزي هذا قبي الصبح تولى زياد تعود للمسك حاي بره قلمي من ساعات عصر وحر الهي قدام الشك والودي لكن الصبح تولى المودي ولا مسلية سيدية سليمان وحدوب علو اللهم زي كفل كفل نتهيبو عد فلان لا زابطانتهم المدود واحق وانا رقيو وانا اتفرر الباسم واليوم كن ኩሎም ዘሎ ምልመም ሸቐል ዲባ ውቀትውቱ ካብ ማ ላኣላ ተሓዘ ሕና

0: من عمره لباجيتنا لينا شويه من الوكال الا ذا زياد قصفنا هي وشكيت قل ما زاد دبرت ريد بالله هذا دب دايركتين دب لالي دب ديشنا انجليز قل حسان قل عروع على ثلو لحدقنا هو هذا قل عروع على ثلو سقدم قول له دبا سمينا اي بحر دي فلفل ما زال هذا ديبوتا يقدرنا نقول ما لديش الحين ذهب انا مثل باجيت مقن يوم مقن من نسي يوم للبل كله قيمه دي بالليكا احسن لهم منا بعض منه ما اعترفناهم اني كان سك فلفل من مصو كفلفل ديبو ساسبنس بعد قال لي وشك على قال له ازلا دي با داريتين المهم مسلسل كملت حزيه وكم في شي فيلم تو داي قدم لكن لما دم ودا ولا ودعنا اللي تسلا
1: ام دي اللي تهدقل علكا قال ناي لهجات هجقي ثلاث فنات اماكن هلا كا انت نوسكا عند تمرحوا لفيلم للتردي بك يا على دي با امير حيتو
0: هذه انا لهجت متاكه من قبل ولا دي بيت من عريش نوسو بالمباركه على تباركه قلمي بركايتي تهاجت لي يا مسلمو لابونا انا تجريت تجريت كراكا قدر كم قبل هذه بيت من عريش اورو من سموت لا بلهجتنا من عامر ولا تهاج لي يوسفتو بعدام لك اورو بلقتل تهاج على قلمي تجري አባይ ላይ ትግራይ ዲባርካለው አባይ ላይ ትግራይ ለላሉ ለሴቲን ዲቡ ሰበቱ ለሀጀትና ኢል ለጽበት ለልብር ያለብየነ ግልሚ ኩንዶል አባ አና ዘ አባ ማዓቢቻ ቡ ወየነ ባለው ደኮ ታገለኮ
2: ከአጥዮዛት ዘያደት
0: ላማ አዎ አዘለ ለሀጀት በቀደረት ቡንገቢ ነፈርግ ለልት ወደ ይጣድር ላኪን ለሀጃ دي باركحه وبسكا كله من كل قبائل هلو كاده البلع لو كان ور راي دي بلهجتنا كرن دي بلا ما كاتب دي مثلا حامد امير بيقولوا لهجتنا كرن دي بنتو بعدام قال ود على لكن ما علي لهجتي بيقول قال انه ده على منان للورايت بيقلني وهلا قدم لي شويه قال لي شكا كلهم قال لا اماكن التمثيلهم يعلب كان للبر فكرتها اللي هي من سلفية بلدت لو قديم ونشكع كلنا تقرأي التادي بكل أكان تجارة تنوس ورو ورو مش يدل بديبه ورو سادات ورو نقاط الشلبل ورو أيالبل لكل تجارتنا إلى نقاط سببتو ورو كل نقاطو بقى اللي هم اللي مثلها قدرة من قبل ذلك كتير ما قدرت بل نفر اللي بي لكن بالله اللي يكون نفر ولدي بالله ما يوسف هذا كمن ناي كرل تحاج على وزعكا اللي لا ما كنا عن سبا لهم تصبت بيننا عندي يكون لازم ان يكون لازم يكون ولكن شويه انا قال لي ثبت بو طول راي دي بلهجته زي بزح ما في اللي كلمات
1: الطفل مجنس تحديات صادفكم على بعامه
0: ده ابد حتى انا يسيتين اللي اماكن نهار بعينا من حريك قال لي قلت ده ما قلت قدموا على الشاكت دي باصه اماكن دبي كرنا زي الابيات هلا كل لا هلا لكن كل لا عفش دي هلا ما دقك دي بو دينه لو شارع برا قلنا غيرك قلمي اللي شارع اللي انت دباك اهو ناي 50ات قلت تمس دي وديبك ناي 40ات قلت تمس دي وديبك بلا فيستال ات ديبك بلا ماكينه ات ديبك بلا بشروان ات ديبك بلا بزحته لك نفس الفرس حكوريكا ولا فرس الناس كي قدرنا من تحت نسور بالعلت لهلا اقلني كل اماكن 50 انا 50 هلول حتى هلا كيس ما شمع عقبه اللي شنطتنا شلتوت العلد فيستال قبل اللي ما نقول لها السنه اللي تات قد الباسه قايره اللي قايره الباسنا قدام قايس اللي كله زبط كنت دول جنبيات على حريني اقلني دي بكذا دهنت نواي نواي تنا بديرتو من عمرا دي بشعبة زي ننواي قل نسور كم قسنا هذا نوسو أنا ويت بزحيرة يكون ولا البعالة ورو دي الدقاء حكو دامر قلت كهند وديتو الولا زي على مشكلة بقى ما حاز قسنا هو ما حاز ناي ما يقوله قسنا قسنا دي كل جري كانت كبد لحا حرب لبولي جري قالا شقرين هذا لحا

0: نقول الموالاه دي اللي مقابلت كمان هذا احنا بالمهم عند انتيت لا كان لاباس حامل لنا قال مي من سلفنا تقرايت ل 91 تأتدي بالليت كم عبود كم دراما تأسس دي بالليت إلا إذا بعد حتى الليت بالجهد جدنا كلهم دي باللي شغال إلا شغال هذي لا شبابات أقل اللي شكاو أقل اكتبوا أقل اللي حفظوا أقل رأوا أبوهم أقل سألوا كأساس عندهم سأوا أقل اكتبوا وقال لي شكاوا على لما قال مي كنت أقول لجيل ويرسايا حقا لبو اللي إحنا أنا من أمرا كمان لي هذي ولا أنا مش شادري هذي اللي كنت بتقري نعابة أنا كم عبي كمان مش شادري اللي أكب اللي هذي لكن جهدت لا لا كان أبتحين دي كون ما جيش مش دي بانا فقركو ميدان هذي اللي سببتو انتم كله دي بك بدلع لهلو شبابات كبدلا ابوه ما حضروا دي يقول له كبدا دامر الامر له لو قلنا احنا سهل عليهم قدم الله منا براهم قال اي كم مخرج قال اي كم اللي تات عندنا انشك صار حنا هذا كمان قال لك تو بهلا له قول ولا يشك انا تقول لي كان رحب بالبدير 93 94 انت مدير كتب على لكن سميا كمان عادي يقول الكتب هذا لازم يكون انت يوم كتبها يوم تشكى يوم كتبها لابوها فجر كتبها فجر اللي توديها فجر وسكا فلان ترقيها انت حايشه قيش كتبتم ديالك عندك انا اسكال ما تيكون نقول مي حجاير افلامات انت شكى تصنع دي باللي مناسبات دي اللي ذات حقها دي بيقول لك تتوكل قبل الافلام ترقي يوم هي ندرسها لا اللي ذات ما انترنت لا كتب ولا نزل لهم تلا حميهم لنا
1: سيد محمد أسناي ديب دونغوبا أفلام عندنا أقل لبزح والتطور مجهد قل لقباب وعامة ديب كل مجتمع لا تحالف فلقات
0: هذا لا أفلام اللي بتعلى شعب بيلا يكون لشعب شعبنا ميت ودلا قدم لا ديب لا وعلى قاب على وشتعى اللي ديب اللي أعلام ديب كبزح لا لا قلنا تايت للو دو
2: فن
0: سرقول هذا دراما حتى منا دقمان ولا وسديت له الحديث قال مي هذول هي فرق اللي تاسس للرجال فرق حتى برقد بقى قدرت حتى برقد كراغندا وليتا حتى برقد كران كم سلل لبل اللي كان زمان ما فاهم
2: انا جكراغ التخصصات
0: ايوه هذا ثم ذلك هذه بالله حتى كان أكلها حساسية كون هذه من كل أقليم زياد اللي فرق لي قل له لو دوا لا لو والمحنا نوسنا اندقسنا كونا حود سبت دي بأقليمة درس قلتها قال قلتها قال ما يتقدرني هذا الفرق أساسا لا لا تقرأ دي وقلت كونها لا اللهم حتى قل له أقليم سدو قال إياني قل له لقات وقال له دولة سدو هذا هتوت لا مشكلة لها لا تقيس بزح فرق لبوني فرق ناي سلهيد ناي سسينا حاليات من ديكون ناي دراما فرق بزح يكون يهلاني شوية أنا لحمد دوم أدادي بشعب هلو كونام هلو ولا بزحام ما تعونا أريد أما أكل لعب لكن أبنى فرق فرتو تطلق هذا فرق أمور قال ترتيبات قالوا ولا لا ده هلا كم مره اللي نفسه قال اللي تفاجر هلا لو ده فاجرنا لا فرق كنا قلت كون تلو على لكن سجدك وانا ربيع من اللي ناني المهم
2: انا اتمنى حكومات او قبايط كان تصبر نوصنا
0: قلنا نهرس الله احنا زي لا شويه لا دي بالتجربات لبنادي بندقسنا كوك الدودين ولا حكومه كونا من لو ندقسك سمان هارتو ودم سلوم او يعني قال شغل نزبات كام سلوم شك كا هتوم تتعلموا قال عندي يكون باللي اللي انا هو ابوي اللي المهم وحود يكون لا قابه لا بس حكوميات قلت تتحمل وجبات قلمي من سلف من احنا ولادي بثوره نفسه حجير حجير شك عليكم الا عبوت تاسس دي بالليل حليب تكتب الدراما نزبات السودان قاشتها قدم كل شقينا لكن المروات لا حنان لا حلف اللي في التنهي اللي ثبت على كله ابراهيم علي اكله بدير هتوت لا

0: ሊታት ኣነ ንእሸት ብዕት ሸቕል ሰበት ዓልኮ እቲ ድራማታት ሓሊብቱቱ ሸቀያ ሓቆሃ ምዕድ ዕድራ ሸቀ ሓቆሃ ኣላ ቤት መዕሪ ሸቀ ኣተብላካ ልንደትካ ዋናቱ ዓደድ ላ ባፅሕላ ኣላ ኣብልህ ለናዊ ደረጀት ላኪን ኣና ኣሓሰን ክል ኣቕሊምታ ካብ ፍርቀት ናይ ድራማ ክልከውን ሃላሎለብራእዩላ ድብኩ
1: تمام السيد محمد السناي كم كاتب افلام وفنتيت هي كيت باي فيلم دامر بقلها بكنا فرصت ادي بن حمدك اليوم مثل كلا وديناها حجار مقابله دي الا نتم لنا كحيسام وحيسات متقبلت مثل كيت باي فيلم دامر السيد محمد السناي ለወደናሃ መቃበለት ከም ከየትባይ ወመክሪጅ ባህለቱ እትላ ታመትሌት ወቅትሓር ብዕድ ዋሴ ተውደሕ እስከ ንትዋጃህ ድሓን ወሰላመት ግልክል ኢና